أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مستقبل

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

بعدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع

يثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم

كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

كاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا ما نيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة والجواب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العاجز الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر يعني أراه مهما هذه الأيام. نحن للأسف الشديد في بلادنا يعني نعاني أزمات كثيرة منذ أيام، في حقيقة الأمر منذ أيام نحن نعاني الأزمات، الكهرباء والماء والوقود، وهذه الأزمات الكبيرة التي يعني إن دلت على شيء فإنما يدل على تهاون المسؤولين في بلادنا وعدم استشعارهم بالأمانة وعظامها، وسؤال الله سبحانه وتعالى هؤلاء المسؤولين عنها، وتنم أيضا عن عدم خوف هؤلاء المسؤولين من دعاء المظلومين ودعاء الناس عليه. ولكني لن أتكلم عن هذا، فهذا أمر معروف ونحن ندندن حوله دائما. أما حديث اليوم في هذه المقدمة فهو حديث عن جانب مهم من الصدقة الجارية في ظل هذه الأزمات. الناس الذين يبحثون عن الأجر ويبحثون عن يعني ثواب الصدقة الجارية، وله مال ويقول أنا أريد أن أضع مالي في أمر يدر علي ثوابا كبيرا وأجرا عظيما، فأقول إن سقيا الماء، إن سقيا الماء في الأصل فيها أجر عظيم جدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقيا الخلق من الماء، سواء كانوا بشرا أو حتى من غير البشر، كسقي الحيوانات من الماء، هذا فيه أجر عظيم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بلغ به العطش مبلغا كبيرا، فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وسقى ذلك الكلب، فشكر الله له فغفر له. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذه القصة، استغرب الناس أو الصحابة الحاضرون، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. استغربوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا سقي الكلب أكرمكم الله وأكرم السامعين والمشاهدين فيه أجر عظيم جدا، فما بالكم بسقيا بني آدم من البشر ومن الموحدين لله سبحانه وتعالى. الآن بلادنا وحتى بعض البلدان المجاورة كتونس فرج الله عنهم وعنا يعانون يعني أزمة كبيرة في الماء اليوم. نحن في بعض المدن يعني ممكن لا أدري في طرابلس، خارج طرابلس سيارة الماء سيارة المية وصلت إلى 200 دينار في ظل هذه الأزمات الشديدة. لماذا؟ انقطاع الكهرباء وانقطاع أو انعدام مادة النافطة واستغلال بعض ضعاف النفوس وغيرهم. اليوم الناس يعانون معاناة كبيرة في مسألة الماء، سواء الماء للاستعمال أو حتى ماء الشرب. الآن حتى بعض الشيش المية متاع السبعة لتر هذه تكاد تختفي في بعض الجهات. نعم. والأمر الآخر اللي هو الماء اليومي، استعمال الناس للماء. فأنا أريد هنا أن أنبه على صدقة جارية في هذا الباب، أجرها عظيم وثوابها كبير جدا. أي إنسان يساعد الناس في الوصول إلى الماء، الآن الماء اختلف، في الأعصر السابقة كان الوصول للماء هو نعم حفر بئر ووضع ماء. اليوم الآن الناس اختلفت، الآن الناس يعني كل ما من شأنه أن يوصل الماء إلى الناس هذا يدخل في نطاق الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أجرها، كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق عنها؟ فقال سقي الماء، في بعض الروايات سقيا الماء. وبالتالي الناس اليوم اللي مثلا يسمع ببير في منطقة الفلانية، البير عاطل، المضخة مضروبة، هلكت المضخة، فيشتري مضخة لهذا البئر حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الماء الذي هو شريان الحياة وعصبها، هذا يدخل في أجر سقي الماء الذي غفر النبي أو غفر الله تعالى بسببه لرجل سقى كلبا ولم يسقي حتى البشر. أيضا توفير وقود النافطة مثلا والديزل لبعض الآبار ولبعض مصانع الماء وغيرها والمساعدة في ذلك وتسهيل هذا الأمر، هو أيضا يفعله الإنسان بنية التخفيف عن الناس، فهذا فيه أجر عظيم. أيضا عدم الاستغلال، يعني هل تظنون، ما ظنكم برجل يخدم عليه سيارة مية ويشوف في أزمة الناس وهو بروح عايش الأزمة هذه، هو أصلا عايش الأزمة زي الناس، لكن قالني والله لن أستغل أحدا وني سأبيع للناس بالقدر الذي أرضى به من الربح القليل ولن أستغل هذه الأزمة، ونوى التخفيف عن الناس. مثل هذا الشخص داخل أيضا في فضل سقي الماء، داخل كذلك. كذلك تشغيل الآبار، بعض الناس يعني حتى في شركة الكهرباء جزاهم الله خيرا وفي بعض الجهات الأخرى يسعى قدر جهده في توصيل الكهرباء إلى البير الفلاني حتى يضخ الماء، في إصلاح الكهرباء حتى يعني تتعدل الدرجة المطلوبة لتشغيل المحطة، هذا أيضا فيه ماذا؟ أجر عظيم جدا. من الأجر الذي هو صدقة في هذا الباب اللي هو دعم محطات التحلية الصغيرة. تجد إنسانا أمام المحل متاعه مثلا أو أمام بيته أو أمام مسجد داير محطة تحلية صغيرة، يعني يرتوي منها الناس وموفر لها الفلاتر ومجهز لها كل شيء، وكل ما ينقطع الماء يتابع، كل ما تنكسر حنفية يصلحها وهكذا، هذا أيضا كله داخل في سقيا الماء الذي ورد فيه الأجر العظيم. إذن صار الأجر العظيم مش كونك تجيب ماء لإنسان عطشان بيموت وتقول هذا الذي ورد فيه الأجر، لا، كل ما من شأنه إيصال الماء إلى المحتاجين هذا مدخل عظيم للأجر. قلت لكم الرجل اللي لقيه كلب أكرمكم الله عطشان، شدار انزل للبير الرجل هذا وملأ خفة، الخف اللي هو زي الشخشير غير من جلد، معناه تخيلوا ما فيش حتى ملاي إلا في شيء، عبى الخف متاعه وجي الكلب هذا يأكل الثرى التراب من شدة العطش، كلب مستسلم، صب الماء في فمه وشرب ذلك الكلب فغفر الله له. وبالتالي فيا أيها الناس، من أراد الصدقة الجارية ومن أراد الثواب العظيم، من وسع الله تعالى عليه في الرزق، من آتاه الله يعني صناعة في يد يستطيع أن يصلح، يصلح المضخة هذه، يوصل الماء، من آتاه الله نفوذا وعلاقات يجي يمشي لشركة الكهرباء، يمشي لكذا يسعى حتى يتحصل لمضخة لذلك البئر، من أعطاه الله سبحانه وتعالى أي شيء به يستطيع أن يخفف على الناس في ظل هذه الأزمة فإن أجره عظيم. وخذوا قاعدة شرعية، الأجر على قدر الحاجة، يعني لما نتصدق على إنسان ليس فقيرا جدا الأجر نعم موجود عظيم، لكن هل يساويه أجر الصدقة على إنسان معدم يكاد أن يموت من الجوع والعطش؟ لهذا أكثر أجرا، ولهذا دائما القاعدة عامة وندب إيثار المضطر. لو انظرنا إلى واقع مجتمعنا اليوم في ظل هذه الأزمة، نقص في مياه الشرب زي ما ذكرت، عبوة النصف لتر أو السبعة وغيرها، نقص في مياه المياه متاع الاستعمال اليومي، والناس كما ذكرت معاناة. لو ننظر للناس نجد الناس أصنافا في هذا الباب. الصنف الأول نجد ناس عندهم الاستغلال، وين ما يسمع بأزمة فرصة يقولوا والله في أزمة في المية، يقول لها فرصة، والله توني سيارة المية كنت نجيب فيها بخمسين، تو بنقول للناس بمية، وعند المقدرة له وليس محتاجا لذلك، يستغل مصنع المية عنده الحمد لله وموره ماشية. لكن لما سمع بالأزمة قالوا له شيش سبعة معاش باثنين دينار ولت بخمسة، قال حتى نبي نبيع بخمسة، هذا استغلال. مثل هذا أني ما نتكلمش نتكلم، هل مثل هذا له أجر؟ هذا ليس له أجر، هذا إن قصد التضييق على الناس هذا يكون عليه الوزر، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. نعم نحن لا نأمر الناس بأن يخسروا في هذا الأمر، لا، لكن يرضى بالربح الذي يستفيد منه، وكذلك ينظر لأحوال الناس ويساعدهم. إذن أي إنسان في هذه الأزمة استغل ظروف الناس، هذا صاحب بئر عنده يعني محرك مولد وعند النافطة وأموره كويسة، لكن مجرد ما سمع أن في أزمة قال أصحاب السيارات المية راهم عشت تعباب عشرين دينار، أني غيرت بأربعين، تباهي ليش يا فلان أنت بالإمكان تصلح شوية؟ لا والله فرصة، تومت بنضيقوا على الناس، فرصة جت لعنا. مثل هؤلاء يعني خرجوا لا أجر ولا مثوبة، بل إما أنه خرج بالحرام لأنه ضيق على الناس، وإما أنه ضيع على نفسه أجرا عظيم. نجول صنف ثاني من الناس، صنف لم يستغلوا الأزمة ورضي بالربح القليل.

0: في عون العبد إذا لم يكن العبد في عون أخي، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. الصنف الثالث أناس اقتنصوا هذه الأزمة، مش استغلوها، اقتنصوها في ماذا؟ في الأجر والثواب العظيم. هذه مرأة عندها فلوس وعندها ذهب وعندها كذا، وإن سمعت بالأزمة قالت: ابحثوا عن بئر واقف يحتاج لمضخة، يحتاج لأسلاك كهرباء، يحتاج لكذا، وأنا سأصلحه. هذه المرأة أعطت مبلغا، أصلح البئر من هذا الماء، فبدل ما كانوا الناس يشرف سيارات المية بهذيك الحسبة، الحمد لله المرأة هذه خفت عليهم وربحت الأجر العظيم. هذه داخلة في حديث فضل سقي الماء ولا مش داخلة؟ نعم داخلة في الحديث، ولها فضل عظيم، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. فيا أيها المسلم، إذا كانت لك يد في التخفيف على الناس في أزمة الماء بأي طريقة، كنت صاحب بئر، كنت صاحب مصنع ماء، كنت صاحب سيارة مية، تخدم في شركة الكهرباء، تخدم في شركة المياه، لك نفوذ وعلاقات، ضع نفسك حيث شئت. إذا عاونت الناس وخدمتهم ويعني نويت التخفيف، فأنت داخل في الصدقة الجارية التي تجري عليك، إذا مت يجري عليك ثوابها في قبرك. وإذا كنت استغليت الناس زي ما بعض الناس اليوم، يعني الغريب أن اليوم يبيع في شيشة 7 ب3.5 وب4، غدوة ولت ب5، تبه يامس أنت تبيع فيها العشية ب4.5، شن زاد عليك؟ والله قالوا زادوا في السوق. هل كلمة زادوا في السوق تكفي؟ لأنك أنت الناس هي بروحها مطحونة، والناس مضروبة، والناس مضيق عليها، وأنت تساعد على التضييق على الناس. فضع نفسك إن كنت تحسب للآخرة حسابا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. يسرني الآن أن استقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام الهواتف: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات، إذا كان عندنا اتصال. أو نبدأ بأسئلة الحلقة، نعم، أو أسئلة الصفحة. نعم، هل معنا اتصال؟ عبد الله، عبد الله من مصراتة، تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد عبد الله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله من جميع المشاهدين الكاملية. نسأل الله خطيم رب العرش العظيم يفرج على الإخوان في غزة، يفرج على الليبيين وعلى جميع المسلمين أينما كانوا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الشيخ لو سمحت، هل من الصدقة الجارية نعم. اللي هو الفرش بتاع الجام استفادوا منه السنوات وبالتالي حولوه على جنب وجابوا فرش ثاني، هل الصدقة تجري للشخص هذا المتبرب بالفرش أو لا؟
0: الفرش القديم لما حولوه،
1: فرش قديم،
0: ايه، هل الصدقة باقية أم ذهبت؟
1: ايوه
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: نسأل على الشيخ حسن الشريف، بالله ان شاء الله اموره طيبة. بس
0: لا، اموره كويسة الشيخ حسن، الحمد لله اموره طيبة، بارك الله فيك.
1: معاش طلع معاك
0: ايه الشيخ، والله انشغل له عند إكمال رسالة الدكتوراه ويشتغل في رسالته، نسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم أمين لكم جميعا،
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك سيد عبد الله، شكرا. المبروك من بني وليد، نعم يا مبروك.
2: السلام عليكم سيد عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل
2: يا عصام. يوم الطيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
2: طول الله عمرك يا شيخ.
0: على طاعته إن شاء الله، تفضل
2: يا شيخ عصام. بالله عليكم،
0: نعم،
2: دين واحد.
0: نعم،
2: قلت لك ديننا واحد شيخ.
0: نعم،
2: ربنا واحد، بالله عليك شيخ. نعم. صعب النصيحة للجهات العامة كيف

0: عليك دام لبدا بروحه يقاف بروحه شيخ بالله عليك احنا نبوكم دار واحده نبوكم شيخكم جميع احنا نبوكم البطوه لما تطلعوا بطوه قصتكم جميع
1: نعم
0: كيف شيخ بالله عليك احنا دين واحد شعب واحد بالله عليك كيف
1: نعم خلاص تسمع التعليق مبروك بارك الله فيك شكرا لك مبروك محمد من طرابلس نعم يا محمد
2: نعم
1: تفضل يا محمد
2: هاي بيسأل سؤال الشيخ عليه
1: نعم
2: صلاة يعني
1: نعم
2: صلاة الشفع والوتر
1: نعم
2: هل صلاها مع بعض ولا في الحج في التيمم
1: بالتيمم
2: ايه
1: انت معناها تتيمم تيمم هل تصليها بتيمم واحد ام ماذا
2: هل تيمم واحد ولا تيمم بصليها مع بعض
1: ماشي معناها انت الان غير قادر على الوضوء وتسأل كيف يكون التيمم للشفع والوتر
2: ايه
1: تسمع الجواب محمد بارك الله فيك نعم فاطمة من صرمان تفضلي فاطمة
3: عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله تفضلي
3: عندي سؤالين يا شيخ نبي فتوى إن شاء الله
1: اتفضلي ايه
3: نبي نسأل عن حكم شخص ارتكب جريمة أو فاحشة وكبائر اللواط
1: نعم
3: الشخص هذا يجوز يأكل من ماله أو يلبد في مناسبة اجتماعية أو لا
1: يجوز أن يؤكل من ماله
3: أيوة
1: في مناسبة اجتماعية
3: ايه
1: في مناسبة حصلت لي طيب السؤال الثاني
3: السؤال الثاني نبي نسأل عن تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولد يوم 12 وتوفى يوم 12 في يقولوا لي لا في تاريخ ثاني توفى فيه نبي نسأل تاريخ وفاته
1: تسمع عليه الصلاة والسلام تسمعين إن شاء الله الجواب بإذن الله بارك الله فيك فرج من مسلاته تفضل يا فرج أيوة يا مرحبا سيد فرج تفضل اي نعم تفضل
4: انا ما انفري
1: نعم
4: ايوه مرحبا
1: اسمعني من الهاتف يا فرج اسمعني من الهاتف الله يبارك فيك الله يبارك فيك تفضل يا فرج سؤالك ما هوش واضح سؤالك والله عليش السؤال نعم يا فرج نعم غير واضح للأسف إيش سؤالك يا فرج حاول تتصل مرة تانية يا فرج للأسف غير واضح والله نعم طيب هل معنا اتصال آخر منصور من زليتن تفضل يا منصور
5: السلام عليكم يا شيخ حسام
1: عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
5: جزاك الله كم خير على البرنامج أنت وجميع المشايخ
1: اللهم أمين بارك الله فيك تفضل
5: عندي سؤالين يا شيخ حسام
1: نعم سؤال الأول
5: سؤال الأول فيه شخص أعطاني مبلغ مالي باي
1: نعم
5: قال لي تشتري فيه مية للعمال اللي يشتغلوا أظن في تبع الشركات أظن بتاعت الطرق وكذا باي
1: نعم
5: هذا الكلام هذا له فترة تاخذ كيس سكات مية توزع عليهم باي
1: نعم
5: لكن انا مشيت ندير في تحليل لقيت مدارين صندوق يقول لك هذا تبرعات لمرضى الاورام فالمبلغ هذا حطيته في الصندوق ما شريت فيه مية زي ما قال لي هو فشنو حكم ذلك يعني
1: تمام تسمع الجواب السؤال الثاني
5: السؤال الثاني في السفر سمعت ان ما يجوزش او ما حاجه كيفك يعني صلاه النواب السفر زي ما تقول الضحى والشفع والوتر والنواب السفر
1: معلش اعد السؤال انت تسال على حكم النوافل
5: النوافل في حكم صلاه النوافل في السفر
1: حكم النوافل في السفر نعم
5: ايوه مثل الضحى والشفع والوتر
1: نعم تسمع الجواب
5: يعني
1: ان شاء الله
5: يعني ما نصليهمش والله
1: ماشي تسمع الجواب بارك الله فيك يا منصور نعم اي لعلنا نزيد سؤال اخر نعم يونس من مصراتها لعل نكتفي بهذا. تفضل يا اخي يونس. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
6: عزك الله تحيه طيبه ليك
1: ولمنبرك طيب
6: المبارك.
1: اهلا وسهلا بك.
6: مازال حسناتكم ان شاء الله.
1: امين واياكم. تفضل.
6: نسال الله النصر والعزه تفوتنا غزه ما نشوفش مصالح الدعاء.
1: اللهم امين اللهم امين.
6: والله استكمال لحديثك الطيب والاروع ما يمكن تعودنا الحقيقه على التوجيهات الطيبه من بدايه حقها بخصوص الصدقه الجاريه.
1: نعم.
6: نبيك تكمل الصورة للناس اللي أعطاهم ربي أموال.
1: نعم.
6: وعندهم حتى علم ودراية وإحنا العالم ناجح نجاح كبير في الطاقة الشمسية.
1: نعم.
6: فأتمنى منهم وجه الناس اللي عندهم كنية تقدر يستفيد هو يقدر حتى يبيع يعني جيرانه بالطاقة
1: الجيرانه
6: طفرة عالية لازم أن تقولها اللي غطينا عليها وفي يد سوداء طريق فيها. أتمنى منك كلمة بخصوص
1: بارك الله فيك ماشي تسمع
6: هي العقبة الكهرباء. حاجة الثانية بنك الإعلانات تقريبا الشيخ شيخ عصام في كورونا أصعب من اللي احنا فيه بألف مرة يعني.
1: كيف معلش
6: مصيبة كورونا للسنوات اللي فاتوا.
1: نعم.
6: يعني حرمتنا من المساجد وحرمتنا من الحج وحرمتنا من العمرة وحتى
1: نعم.
6: يعني بدينا نخاف حتى من أبنائنا وأطفالنا.
1: نعم. أعتقد
6: المصيبة هذه أكبر من اللي احنا فيه بألف مرة إن شاء الله لا يعيد علينا إن شاء الله وإن شاء الله ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: ماشي بارك الله فيك. شكرا لك سيد يونس. إذن على بركة الله خلي نجيب عليه هذه الأسئلة. نبدأ بسؤال الأخ عبد الله من مصراتة. قال هناك شخص تصدق بفرش للمسجد والفرش هذا يعني بقي في المسجد زمنا ثم استبدل الفرش لما يعني أصبح قديما وتم استبداله. قال هل الصدقة الجارية يعني أو هل وقفت أو هل يعني توقف أجر الصدقة بمجرد عدم استعمال هذا الفرش؟ أقول هي الأصل في تعريف الصدقة الجارية هي الصدقة التي يجريها الإنسان في حياته ويستمر نفعها للناس زمنا مدة من الزمن ربما حتى بعد وفاته، فهذا كما ورد في الحديث يسري عليه أجر هذه الصدقة بعد وفاته. فهذا الأخ اللي تصدق بالفرش على المسجد له أجر عظيم في مساعدة الناس وفي توفير هذا الفرش لهم في الصلاة في المسجد. فحتى لو حولوا الفرش هذا واستبدلوا بفرش آخر فأجر الصدقة مستمر إن شاء الله. احنا وفي هذا الأمر ندعو الإخوة في المساجد أن لما يغيروا الفرش ويغيروا المكيف ويغيروا الحاجات القديمة لا يحرموا المتصدقين من يعني مزيد من الأجر فيها. ماذا يصنع؟ مثلا الفرش القديم في الجامع إذا كان بالإمكان الاستفادة منه في جهة أخرى فما كان لله، لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، لا بأس أنهم يعطوا لمركز تحفيظ لمكان آخر للاستفادة منه، وكانوا حتى ملقوش من ياخذ لا بأس أن يعطوا لأسرة فقيرة، يعطونه لعمال، يعطونه لمحتاجين بحيث إن شاء الله يكتب الأجر لهذا الشخص. فبإذن الله الأجر باق ما دام أنه يستفاد من هذا الفرش. نعم. نجولي سؤال الأخ مبروك من بني وليد، هو مش سؤال، قال إحنا ديننا واحد ويعني قال كأنه يريد أن يقدم نصيحة ليش بعض الفتاوى تطلع أو تخرج من دار الإفتاء ثم تخرج فتاوى أخرى من الأوقاف حسب كلامه مخالفة له. أقول يا أخ مبروك أولا نحن كل جهة عندها اختصاصات، الهيئة العامة للأوقاف اختصاصاتها في شؤون المساجد في الخطابة والإمامة وتدريس القرآن في مراكز التحفيظ، وليس شأن الفتوى من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف أبدا، كل واحد عنده اختصاص. دار الإفتاء اختصاصها في إصدار الفتاوى المكتوبة والفتاوى الشفوية و يعني الإجابة عن أسئلة الناس في أمورهم سواء كانت أسئلة خاصة تتعلق بالأفراد أو القضايا العامة، هذا اختصاص دار الإفتاء. وبالتالي الأوقاف ليس من اختصاص يا إصدار الفتاوى حتى تقول لي أنت يا شيخ والله بعض الفتاوى يجي فيها تضارب. أقول هذا أصلا الأوقاف هذا مش اختصاصها، رأي الهيئة العامة للأوقاف اختصاص إداري الإشراف على المساجد في خطبائها، خطباء المساجد وأئمة المساجد والقيمين ومدرسي القرآن والوعاظ ومراكز التحفيظ. إذن ليس من اختصاصها برنامج الإفتاء أصلا، دار الإفتاء ليس من اختصاصها تعيين الخطباء ولا الأئمة ولا وعاظ المساجد ولا مدرسي القرآن، إنما اختصاصها الإجابة على أسئلة الناس واستفتاءاتهم والكلام في الشأن العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي ودخول الشهر الهجري وخروجه وهكذا. وبالتالي إذا التزمت يعني كل جهة باختصاصها لا يقع مسألة التضارب. ولهذا يعني معليش يا مبروك يجب أن تعرف أن الهيئة العامة الأوقاف ليس لها علاقة بمسألة الإفتاء إطلاقا، ولكن ما تقع من المناكفة من هيئة الأوقاف والتشويش على دار الإفتاء في فتاويها واستباق يعني الفتوى الدار بالتشويش عليها، هذا كله مخالف لاختصاصاتها الإدارية، وهذا القصد منا للأسف هو التشويش والتخليط على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. نأتي إلى سؤال الأخ محمد من طرابلس، قال الشفع والوتر هل أصليهما بتيمم واحد أم تيممين؟ الأخ محمد قال أنا غير قادر على الوضوء، فأقول أولا يا أخ محمد خلنا نبدو معك إحنا بصلاة العشاء، إذا كنت غير قادر على استعمال الماء واضطررت للتيمم فأنت لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولما تريد أن تصلي عفوا تتيمم فتصلي العشاء أولا، تصلي العشاء بهذا التيمم، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم الذي صليت به العشاء، لأن الشفع والوتر تابعان لصلاة العشاء، صلاة الشفع والوتر تابعتان لصلاة العشاء، فلك أن تصليهما بتيمم العشاء حيث صليت الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة، يعني مجرد ما صليت ودرت الأذكار صلي بالتيمم لا بأس. لو تريد أن تؤخر الشفع والوتر إلى ما قبل النوم لك أن تصليهما بتيمم واحد، مش الشفع بتيمم والوتر بتيمم، لا بتيمم واحد للشفع والوتر. إذن صار يجوز أن تصلى النافلة بتيمم الفرض نفسه حيث قدم الفرض في الصلاة وأخر النفل وكان متصلا بالفرض ولم ينفصل عنه انفصالا طويلا. أرجو يكون الأمر واضح يا أخ محمد. لكن تو السؤال يا أخ محمد، هب أنك دخلت إلى المسجد لصلاة العشاء وتبي تصلي ركعتين، تيممت لصلاة ركعتي تحية المسجد، هذا التيمم هل تصلي به صلاة العشاء؟ أقول لا، التيمم عبادة ضعيفة، لو تيممت للنفل فلا يجوز أن تصلي بهذا التيمم نفسه صلاة العشاء، فأنت تتيمم لتحية المسجد ثم تجلس، فإذا أقيمت صلاة العشاء تيممت للعشاء وصليت العشاء ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم نفسه الذي صليت به العشاء حيث كانتا أي الشفع والوتر أو كانا متصلين بصلاة العشاء. أما إذا أخرتهما كما ذكرت لك آنفا فإنك تجدد لهما تيمما آخر حينئذ. طيب نجول الأخت فاطمة من صرمان لها سؤالان. السؤال الأول قالت ما حكم شخص ارتكب فاحشة وهي جريمة اللواط أكرم الله السامعين، قالت هذا الشخص هل يجوز الأكل من ماله في مناسبة حصلت له؟ أقول لا علاقة ما بين مسألة الأكل من ماله وما بين هذه الجريمة التي فعل، فإذا فعل هذه الفاحشة وتاب يعني وحسنت توبته فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ونحن لا نعين عليه الشيطان، وإذا كان تحسنت أحواله طبعا هو في الأصل ينبغي يجب أن يقام الحد في هذه الحالة، والحد على اللائط هو الرجم، ولكن للأسف عطلت الحدود الشرعية، فإذا حسن حال هذا الشخص فينبغي أن لا يعان الشيطان عليه وأن يعان على الرجوع لله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الأكل من ماله هذه موضوع آخر يا أخت فاطمة. الأكل من ماله هذه يتكلم فيها في الإنسان الذي ماله من حرام. قالوا إذا كان كل ماله حراما، إنسان معروف ما عنده شيء ماله كله من حرام كله، قالوا هذا لا يعامل، لا يباع له، ولا يشترى منه، ولا تقبل صدقته، ولا يذهب إليه في دعوة ولا عزومة ولا كذا، هذا لا يخالط ولا يعامل. وإذا كان ماله خليطا كحال كثير من الناس، تجد ماله أكثره حلال وله مال حرام ممشاش للعمل مش عارف كذا، فهذا على المشهور والمعتمد أن الأكل من ماله جائز. نعم جائز، وبالتالي إذن لا يوجد ارتباط ما بين كونه يرتكب هذه الفاحشة وما بين الأكل من ماله، إلا إن قصدت أن إذا كان الإنسان هذا يفعل في الكبائر ويتباهى بذلك ولا يرعوي، هل نذهب إليه إذا دعانا أو لا نذهب؟ لعل هكذا ربما هذا قصدك بالسؤال، مش قصدك حكم الأكل. يعني هل إنسان مثلا يفعل الفواحش ويشرب في الخمر ويتباهى ويفتخر بذلك، لو دعانا لوليمة نمشوا لها؟ أقول الأصل أن الفاسق المستمر على المعصية المجاهرة بها هذا عذر من الأعذار التي يباح لك بسببها عدم إجابة الدعوة، لا ما نمشي لاش، مدام إنسان مجاهر بالمعصية ومشهور بهذه الفواحش لا خلاص ما يمشوا لاش، ولعل ذلك يكون رادعا له. فأرجو أنني نكون أجبت على سؤالك من عدة زوايا. السؤال الثاني الأخت فاطمة أيضا قالت هل تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس تاريخ الولادة؟ فأقول اتفق علماء التاريخ والسير فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا محل اتفاق. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه جمهور المؤرخين وأهل السير أنها وقعت في ربيع الأول، ولم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع، لكن اختلفوا بعد ذلك، اتفقوا على أنه ولد في ربيع. هل ولد صلى الله عليه وسلم يوم 12 اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال بذلك، ومنهم من قال ولد يوم 8 من ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في اليوم 9، وأظن هذا الذي ذهب إليه المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم، الكتاب المشهور في السيرة. إذن اتفق العلماء فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، ولم يتفقوا على أنه ولد في هذا اليوم، على أن جمهورهم أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، لكن هل يوم 8 يوم 9 يوم 12 محل خلاف، ولا يترتب على هذا يعني أثر في مسألة حكم شرعي ما، ما يترتبش عليها. وإن كان كثير يعني من العلماء القدامى والمعاصرين على أنه عليه الصلاة والسلام ولد أيضا في اليوم 12، ولكن المسألة محل خلاف ولا غرابة، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدها الصحابة واستفاض أمرها وتواتر خبرها، وبالتالي لم يختلفوا فيها. أما ميلاده عليه الصلاة والسلام فلم تكن العرب حريصة على توثيق الميلاد وبهذا القدر، وبالتالي وقع الخلاف، مع أنه كما أسلفت أن جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، ثم اختلفوا في بعض هذه الأيام. انجولي سؤال الأخمر منصور من زليطن له سؤالا. السؤال الأول قال شخص أعطاني مالا وقال لي اشتري بهذا المال استيكات مية، يعني اشتري به ماء، قال لي لعمال النظافة والناس اللي يخدموا في الشوارع. للأسف الأخ منصور المبلغ هذا قال مشيت لقيت في مكان حاطين كاتبين جمع تبرعات لمرضى الأورام، مش حط الفلوس فيه. أقول أخطأت يا أخ منصور خطأ كبير، أنت الآن الرجل استأمنك على هذا الأمر وأراد أن يحبس هذا المائع لمن يبي حبسه، أو خلي نقول يا سيدي هو مش تحبيس هنا بمعنى صدقة، في حقيقة الأمر صدقة مش تحبيس، أراد أن يتصدق بهذا الماء على عمال النظافة. هو ذكر لك الجهة، تو لو كان يا منصور قال أعطاك مية مثلا وقال لك والله أعطاك فلوس وقال لك أعطاه فلوس عفوا مش مية، لو كان أعطاك فلوس وقال لك تصدق بها على الجهة التي تراها مناسبة، ففعلك هذا يكون حسنا حينئذ. لكن هو أعطاك فلوس وقال لك برشري بيع استكات مية لعمال النظافة، فأنت أخطأت في هذا والله أخطأت. الرجل يريد الصدقة على عفوا على عمال النظافة، وأنت وضعت الصدقة في اللي هو فيما يتعلق بمرضى الأورام. احنا عندنا قاعدة زي ما قالوا العلماء، نص الواقف أو لفظ الواقف كنص الشارع. الإنسان اللي حبس ويقول هذه حبس على الفقراء ما يجوزش نعطوها لغير الفقراء، حبس على المسجد ما يجوزش نطلعوها، حبس على طلبة العلم ما يجوزش نعطوها لغيرهم، حبس على زيد ما يجوزش نعطوها لعمر. كذلك أنا لما إنسان يعطيني صدقة ويقول لي بالله برا اشري بها مية لعمال النظافة، برا حط بها مية في المسجد للناس المصلين، برا دير بها كذا، يجب علي أن أتقيد بالمقصد الذي يريده هذا الشخص. نعم. السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن يسأل على حكم النوافل في السفر، قال هل يجوز لي أن أصلي النوافل؟ أقول لك أن تصلي النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على الدابة، حتى على الدابة لك أن تتنفل، ولكن هي رخصة أن الإنسان المسافر يعني لو ترك الرواتب ترك كذا نعم بسبب السفر، قالوا هذا يكتب له الأجر كما لو كان حاضر. يعني إنسان حريص على أن يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العصر القبلية وراتبة المغرب والضحى وكذا، لكن سافر فلم يتمكن من هذا الأمر، يكتب له الأجر كما لو أنه فعلها حقا، لما جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له أجر ما عمله أو أجر ما تركه حال السفر والمرض كما لو كان يفعله حال الصحة وحال الحضور. فإذا كان بالإمكان أنك أنت تصلي النوافل تصلي النوافل، وإذا لم تتمكن من ذلك ولم يمنعك من ذلك إلا السفر فيكتب لك الأجر إن شاء الله. لكن احذر أن تترك الوتر، الوتر سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا سفر، وعندنا يكره الاقتصار على الوتر، وبالتالي احرص على صلاة الشفعي والوتر، رغيبة الفجر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مش الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر فلا تتركها. أما صلاة الضحى وصلاة الرواتب كما ذكرت فإن كان بالإمكان أن تصليها فلك فتصليها ولك الأجر والثواب، وإن لم تتمكن بسبب السفر والمشاق كذا فلا شيء عليك ولك أجرها كما لو كنت حاضرا ومحافظا عليها. نجولي سؤال الأخ يونس من مصراتة، قال هو يعني تكلم عليه ما قدمت به أنا للحلقة، قال أنا يعني أريد أن أضيف شيئا، قال الناس اللي عندها خبرة في الطاقة الشمسية في بلادنا، قال احنا للأسف إن شاء الله رب يصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، اليوم يعني إشكال الكهرباء للأسف جعل الناس في خوف ووجل، ربما الصيف القادم ربما يكون أسوأ من الصيف هذا لا ندري، ونسأل الله أن يصلح الحال. ولكن هو اقترح أن الناس اللي عنده خبرة في الطاقة الشمسية فلعلهم يعني أن يدخلوا الطاقة الشمسية وأن يعينوا الناس وأن يتدربوا عليها. قال هل هذا من الصدقة الجارية؟ أقول نعم هذا من الصدقة الجارية ومن التخفيف على الناس. يعني الإنسان اللي يقول أنا والله بنمشي نتدرب عليه ما يتعلق بأعمال الطاقة الشمسية لعل الناس يعني تحتاج إليها كل سنة أكثر من التي قبلها، وهذا دخ شخص يدخل مصانع الطاقة الشمسية وهذا يحاول يعني بحيث تكون موجودة ولعل الناس يستفيدون منها. أقول كل علم فيه نفع للناس هذا أجر عظيم، بل هو من فروض الكفاية. أي علم فيه نفع للناس هذا من فروض الكفايات. شو معنى فروض الكفايات؟ أن لابد أن يتعلمه بعض الناس لكي يستفيد الناس. فإحنا الآن في بلادنا حسب ما نشوفه من فساد الحكومات وفساد المسؤولين وهذا الفساد والإهدار للمال العام والتضييع والإتلاف، يعني الناس اليوم فعلا أصبحوا بحاجة إلى التدرب وجلب ما يتعلق بالطاقة الشمسية وإدخالها إلى السوق المحلية ومحاولة التنزيل سعرها ومحاولة التخفيف وفهم تركيبها وكذا. هذا اللي يفعل بنية التخفيف على الناس ومساعدتهم هذا له أجر عظيم جدا. صح هو بيربح لكن القصد هو التخفيف على الناس، فهذا يكون له أجر عظيم إن شاء الله. كل حاجة تساعد الناس هذه فيها أجر عظيم. نعم، إذن بهذا نكون إن شاء الله كملنا الأسئلة التي وردت على أو التي وردت عبر الاتصالات. خلينا نجولي سؤال هذا الذي ورد على صفحة البرنامج. الأخت هذه تقول نتمنى ما تتجاهلوش رسالتي لأني حائرة هل الدولارات متاع 2000 دولار أحرام أو حلال. واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام. أقول يا أخت لم تكتب اسمها، للأسف مسألة الفتوى اليوم اعتلها كل أحد، ولهذا لما طلعت مسألة 2000 دولار استعجل بعض الناس من أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص وقالوا ما فيها شيء وكذا، وأنا متأكد أن كثيرا منهم ولا أريد التعميم لم يطلعوا على تفاصيلها ولا عرفوا خباياها. ولهذا لاحظوا دار الإفتاء أول ما طلعت قصة 2000 دولار توقفت ولم تقل بالمنع، قالت نتوقف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بدأت دار الإفتاء في سجال مع المركزي، تراسل المركزي والمركزي رد، تراسل المركزي رد، حتى اتضحت الصورة الآن كاملة لدار الإفتاء فيما يتعلق بالألفين دولار، وتغيرت فتوى دار الإفتاء من التوقف إلى المنع الصريح. لماذا؟ لأن اتضح لنا أن المعاملة معاملة فاسدة شرعا، وأن طبيعة وجود شركات الصرافة في معاملة الألفين دولار هو بطريقة غير صحيح. دار اللي هي شركات الصرافة، هل هي مشتري من المصرف المركزي؟ هل هي وكيلة عن المصرف المركزي؟ طيب مسألة إيداع مال يشترطه المركزي على شركات الصرافة، النصف المية اللي تاخذ فيه، طبيعة عمل شركات الصرافة، هذا تبين لدار الإفتاء أن هذا كله فيه خلل كبير. علاوة على أمر آخر، أنه تقع المصارفة في السعر ولا يقع التقابض، يتم الاتفاق على السعر وبعد ذلك يقع التقابض، وهذا من قبيل الصرف المؤخر الذي لا يجوز. فالخلاصة يا أختي أن معاملة 2000 دولار بوضعها الراهن محرمة لا تجوز، وفتوى دار الإفتاء أنه لا يجوز الإقدام على شراء معاملة 2000 دولار لشبه الربا الكثيرة فيها المتعددة، وأن من أخذها جاهلا بذلك أو عالما متعمدا فله رأس ماله بالدينار الليبي الذي دفعه، مصداقا لقول الله تعالى في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان دفع 13,000 يأخذ 13,000 الليبي والباقي ينفقه في وجوه الخير ويتصدق به عليه، وهذا من باب التخلص من المال الحرام، هو مش من باب الصدقة في حقيقة الأمر، هو من باب التخلص من المال الحرام. هذا ما قالته دار الإفتاء ولم تقله إلا عن علم وعن دراية وعن تناول لهذا الموضوع منذ أشهر طويلة. أما اللي أفتاك بالأفتاك بأن جائز، اللي أفتاك يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن تحملنا المسؤولية وأجبناك. نعم، السؤال الثاني أيضا يتكلم عليه حكم 2000 دولار واني الآن جاوبت عليه. السؤال الثالث، الأخت هذه تقول يا شيخ أنا عندي صاحبتي كانت تتكلم في شخص ولما زوجها اكتشف الموضوع قالت خفت منه، ولما اسألها حلفت له بالله أنها ما تكلم في شخص ولا تعرفه. أقول هو فعلها أولا هذا حرام وهذا من التواصل المحرم. نعم، ولما سألها زوجها وحلفت له أنها لم تفعل هذا الأمر، هذا من اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا جازما أو ظانا أو شاكا، وهذه حلفت بالله كاذبة جازمة بأنها كاذبة، ويمين الغموس جزاؤها أن يغمس صاحبها في نار جهنم إلا أن يتوب. فأنا أيها الأخت الكريمة أدعوك لأمرين: الأول أن تتوبي توبة نصوحا من هذه اليمين الغموس، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذه ما فيهاش حتى كفارة، كفر غموسا بلا ماض، الغموس يكون فيها الكفارة في المستقبل، أما في الماضي ما فيهاش كفارة، فعليك التوبة والاستغفار من هذا الأمر. والتوبة الثانية أنك أنت تسترع لنفسك، وإياك أن يحدث منك هذا الأمر مرة أخرى، وهو كلام الأجانب بمثل هذا الكلام، هذا محرم. وإذا تبت فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، وإذا استغفرت فإن الله يغفر لك، وإذا طلبت من الله الستر مع التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليك. طيب، انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في الإسلام كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هذه تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة راهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة هذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقولها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا أنت رأوا سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وأنت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك أنت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير أنتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس، ما يؤذي الناس، خاصة في مثل هذه الأمور. يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرينو، والاسطبات ما فيهنش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
3: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
4: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
5: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو ما عادش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء ودار الإفتاء الليبية تقدرها بأربع دينارات عن كل مسكين، أربعة في العشرة بأربعين، فيعطي أربعة دينارات لإطعام العشرة مساكين، كل مسكين أربعة، يختار عائلة مكونة من ثلاثة أربعة أو خمسة يعطيها وهكذا لين يكمل العشرة، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي للعمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا. لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة، ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال، فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي، كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم ثلاثة وراء بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم ثلاثة أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
2: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها قرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا، يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
5: أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد، قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه يعني عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منع اللحم، وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
3: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
4: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين: في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام يعني أو عن الإفاء بالتزاماتها الناس، مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم هذا حرام، ما يصحش ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب لاعتماد يعني مستكة علكة، واحد جايب لاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك وبقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا

0: لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الأخ يونس، شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
2: الله أعلم، لكن هذا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، ليش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع. ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
2: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإطراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي

0: إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة، لكن اللي يبي يتضجر وكذا أراه هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. أراه تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته، وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجيء بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقى ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش شهر القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوشة باني، مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي، وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الأحرار ولا واحدة من المحطات، ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا أن احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين، وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقل حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل تانية ولا كل ثلاثة وان ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيد كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون، وواحد يقول 40 مليون، وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية، ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 44 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في حلقة الماضية الكلام على فصل النوافل، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على سجود التلاوة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع يتكلم على سجود التلاوة، فقال رحمه الله: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. بداية بيّن لنا حكم سجود التلاوة وقال إنه سنة، وقد ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة وسجد تنحى الشيطان يبكي، وقيل يا ويلاه، وقال يا ويلاه أمر فلان أو أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ففضل السجود عظيم، ومعلوم أنه أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلهذا سجود التلاوة من السنن، وهو عندنا من الصلاة، يعني فيشترط فيه ما يشترط للصلاة من شروط. ولهذا عندما عرف ابن عرفة الصلاة فقال: هي عبادة فعلية ذات إحرام وسلام، وقال إحرام وسلام ليدخل صلاة الجنازة، ما فيهاش سجود وركوع، ذات إحرام يعني تكبيرة الإحرام والسلام، هذه هي الصلاة. قال: عبادة فعلية ذات إحرام وسلام، ولكن بما أنه لم يدخل فيها سجود التلاوة قال: أو سجود فقط، جابها للتنويع هنا، أو يعني قال: أو سجود فقط، لأن سجود التلاوة عندنا يعتبر من صلاة النافلة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة. فلهذا يعني يعتبر فيه الشروط التي تشترط في الصلاة، فهو من نافلة من نوافل الصلاة عندنا. قال: سنة لقارئ ومستمع، يعني السنة في حق القارئ والمستمع، لكن المستمع إن جلس ليتعلم يشترط حتى يسجد، يعني أما من قرأ فهذا أن توفرت فيه الشروط. طيب، ومن استمع إن كان قد جلس ليستمع وقاصد للسماع للتعلم أو غيره، فهذا بالنسبة للمستمع حتى يسجد هو، ويكون الذي القارئ صالح للإمامة، يعني ما يكونش القارئ مرأة أو يعني الصبي هو في النافلة يجوز إمامته، تجزي إمامته عندنا، لكن ما يكونش يعني شخص لا تجوز أو تجزئ إمامته. بالنسبة للمستمع حتى يسجد لابد أن يكون القارئ يصلح للإمامة. وكذلك عندنا قال: وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. سبق وأن أشرنا يعني يشترط في سجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الخبث والحدث. نعم،
0: قال: سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام.
1: نعم، هي سجدة واحدة، ولا يوجد لها تكبيرة إحرام، ولا يوجد لها سلام، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. طبعا إن كانت في الصلاة بالطبيعي ليس لها سلام، لأن القارئ هو يقرأ في القيام يعني، القيام للقراءة، ومر بسجدة فنزل وانحط للسجود ويصعد يكمل صلاته. هدف الصلاة مش حيسلم لها أكيد، حتى لو خارج الصلاة ما فيهاش سلام، إذن لا يوجد فيها تكبيرة الإحرام ولا تسليم. نعم يوجد فيها ندبا، التكبير للانحطاط والتكبير للرفع من السجود، هذا موجود لأن عندنا هو بمثابة صلاة، ومعلوم أن في السنة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، إذن يكبر وهو نازل ويكبر وهو رافع، لكن هذا تكبير مندوب ولا يعتبر تكبيرة إحرام. والانحطاط يا شيخ لا يجلس، من كان واقفا سواء في الصلاة أو في غيرها لا يجلس ويأتي بالسجود من جلوس، وإنما ينحط مباشرة للسجود. وإن كان راكبا وهو مش مسافر، اللي يبدأ يتلى مثلا وهو على راحلته وهو في سيارته، ما دامه مش مسافر هذا ينبغي أن ينزل ويسجدها على الأرض. أما إن كان مسافرا فله أن يسجدها على الراحلة، فالسيارة مثلا يومئ إيماء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر راحلته، وهذا من النافلة وتشترط له شروطه. يضاف إلى ذلك شيخ، يعني لابد أن ننبه عند بعض أهل العلم منهم الحنفية وغيرهم، لا يشترطون في سجود التلاوة شروط الصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث والحدث وغيرها، لا يجعلونه من باب سجود الشكر، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة، وهذا يعني قول قد يأخذ به الإنسان حتى لا يفوت السجود. وإلا في المذهب عندنا يعتبر نافلة لابد فيه من الشروط، فمن لم تتوفر فيه الشروط لا يسجد ولا يقرأ الآية.
0: نعم. ثم قال: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحر.
1: نعم، آخر الأعراف: ولله يسجد ما في السماوات وما إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وعندنا في الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وعندنا ويؤمرون في النحل، قال يعني قول الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وخشوعا في الإسراء عندنا قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا في هذا الموضع. وبكيا في مريم اللي هو قول الله عز وجل: ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك: وما يشاء في الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ونفورا في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والعظيم في النمل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولا يستكبرون في السجدة، وهي قول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وأناب: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتعبدون في فصلت، وهي قول الله عز وجل: لا تسجدوا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بس هنا عندنا على خلاف في موضع السجود، هل هنا موضع السجود أو بعد يسأمون؟ يعني عندنا قولا المشهور أنه هذا الموضع، يعني اللي هو في تعبدون: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعندنا قول آخر في المذهب: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هنا موضع السجدة. فهذه يا شيخ 11 سجدة، 11 سجدة، وهي عزائم السجود، وهي عزائم السجود، وهي السجدات الموجودة في رواية قالون، حتى في يعني في الطبعة جمعية الدعوة، والطبعة الأخيرة للأوقاف زادوا السجدات الأخرى وهي سجدات يعني قال بها علماؤنا، ولكنهم يعدونها ليست من عزائم السجود، والمسألة فيها خلاف، وهي ثابتة في الصحيح من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه سجد في الانشقاق أو سجد في العلق، فقالوا في ذلك، فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحيح. والمسألة خلاف في المذهب عندنا هل يعني يسجد فيها أم لا، وممن اختار السجود فيها ابن عبد البر من علمائنا اختار السجود في المفصل. ومن الدليل على المشهور عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل منذ هاجر من المدينة، ولكن حديث أبي هريرة أصح في ذلك من هذا الحديث، وأبو هريرة متأخر في الإسلام فعولوا عليه في الترجيح، مثلا ابن عبد البر كذا عول على ترجيح حديث أبي هريرة على هذا. وعلى أي حال فالسجدات العزائم عندنا 11، والثلاثة الأخرى اللي هي واحدة في الانشقاق وواحدة في العلق وواحدة في النجم فهذه، وعندنا ثانية الحج أيضا هذه ليست من العزائم، وفي غير الفريضة يعني ينبغي ألا يفوتها المسلم وأن يسجد فيها.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبكيا في مريم، وما يشاء في الحج، ونفورا في الفرقان، والعظيم في النمل، ولا يستكبرون في السجدة، وأناب في صاد، وتعبدون في فصلت. ثم قال: وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها.
1: نعم، إذا كان في وقت كراهة يا شيخ عندنا صلاة نافلة فلا تسجد، وإن كنت فلا تسجدها وإن كنت محصلا للشروط على مشهور المذهب عندنا، فهي نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولكن مع ذلك المشهور في المذهب وهو رواية عن مالك أنها تسجد، سجود التلاوة لتأكده وكذا لا بأس أن يسجد بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر جدا، يعني كان هو جاي الإسفار البين الدنيا ضوت هلبة وقريب تزرق الشمس، يقولوا لا هنا معاش تسجد بالنسبة للسجود التلاوة طالما أنت صليت الصبح. وإذا لم تسفر جدا فلا بأس أن يسجد لسجود التلاوة. وبالنسبة لمن هذا إن كان محصل للشروط، أما إن لم يكن محصلا لها فلا يسجد، لأن عندنا لابد من توفر هذه الشروط. نعم.
0: قال: وإلا ترك الآية.
1: نعم، يعني لا يترك فقط موضع يعني موضع السجدة فقط، وإنما يترك الآية التي فيها السجدة بالكلية، يعني كلها يتركها هذه الآية ولا يسجد. نعم،
0: يترك القراءة، يعني
1: يترك قراءة الآية، يتجاوزها إلى الآية التي تليها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة الجماعة فقال: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة.
1: نعم، عندنا في الجمعة شرط من شروط صحتها لابد من الجماعة، وفي المذهب عندنا لابد من حضور 12 رجلا يعني ممن تجب عليهم الجمعة من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. إذن في الصلوات الخمس الجماعة سنة مؤكدة، وينبغي عدم التقاعس والتهاون فيها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يتكلم عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقبل ذلك قال يعني من أراد يعني فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا إلى نهاية الحديث. ومما ورد في فضل صلاة الجماعة حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين صلاة الفذ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كذلك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل يعني قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، فهذا فضل عظيم في المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا مما يدل على سنيتها، يعني المفاضلة لو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما تمت المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة. وقد ذهب بعض أهل العلم لوجوبها لبعض الأحاديث منها لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام وأمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني تأولها علماؤنا يعني أن هذه محمولة على المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بترك الواجب، لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. وهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت، وكذلك تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قالها للرجل الضرير الأعمى، قال له تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم، قال فأجب، قالوا هذا الأمر على الندب وتأكد الحضور، وإلا يعني حتى على القول بسنيتها في مشهور المذهب وفي مذهب جمهور أهل العلم، ليس معنى ذلك أن نتقاعس عنها، بل ينبغي المحافظة عليها وعدم التهاون بها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ورد عنه في فضل صلاة الجماعة أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى الجماعة بفرض غير الجمعة سنة ولا تتفاضل.
1: نعم، في مشهور المذهب عندنا لا تتفاضل الجماعة، وإن كان قد قال بهذا بعض علماء المذهب وغير علماء المالكية ذهبوا إلى أنها تتفاضل، يعني مثلا أنا صليت مع 3 وبعد ذلك وجدت 100 يصلون، 100 أفضل مثلا، يعني هناك تفاضل في الجماعات، لكن في مشهور المذهب عندنا قالوا لا تتفاضل، طالما أنت صليت في جماعة مع 2 3 خلاص لا تتفاضل الجماعات. نعم، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، أما الجماعات فيما بينها فلا تتفاضل. نعم.
0: ثم قال وإنما يحصل فضلها بركعة.
1: نعم، بالنسبة للفضل الحكم هذا اتفاقا يعني لا يحصل إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمن لم يدرك ركعة بسجدتيها لم يدرك حكمها أكيد فيما يتعلق بالسجود وفيما يتعلق بكونه لا يعني يصح أن يكون إماما لغيره وكذا إذا أدرك ركعة بسجدتها، وإذا لم يدرك ركعة بسجدتها فلا يعد حكما يعني مأموم أو تحصل على حكم الجماعة فيما يتعلق بالسجود فيما يتعلق بإعادتها ونذبت، يعتبر فذ هذا، فلا يسجد سجود المترتب على الإمام، يعني قلنا في عندما حديثنا عن سجود السهو من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة بسجدتها لا يسجد مع الإمام، إذن ليس، وكذلك إذا جاء غيره يأتم به، كذلك هو إذا وجد جماعة أخرى يستطيع أن يعيد معهم، لكن فيما يتعلق بالفضل فلعل الأمر فيها واسع الفضل، لأن هذا أمر عند الله، أمر عند الله، وقد قال بعض أهل العلم منهم الشافعي بأن الفضل يدرك بأقل، نتكلم عن الفضل ليس عن الحكم، الحكم لا يدرك إلا بركعة بسجدته، نتكلم عن الفضل، وهذا ما مال إليه يعني وابن عبد البر رحمة الله عليه، لأن كما ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن فضل الجماعة يحصل حتى لمن جاء ووجد الناس قد انصرفوا من الصلاة فصلى في المسجد يحصل له فضل الجماعة. فأولى من أدرك مع الإمام شيئا يعني سجدة أو تشهد أو كذا أقل، فيرجى له ويؤمل أن يحصل له فضل الجماعة. وإن كان يعني من فوت تكبيرة الإحرام والفاتحة مع الإمام فاتته يعني فقد فوت فضل عظيم. وقد وجد يعني بعض سلفنا من التابعين والصحابة وكذا من لم يفوت يعني لعقود سنوات طويلة لم يرى ظهر أحد من المصلين إلا الإمام، دائما هو خلف الإمام تجده محافظة على صلاة الجماعة وعلى أن يحضرها من بدايتها. نعم.
0: بل في شيخنا اللي قعد يعني عشرات السنين لم يفوته الأذان في المسجد يعني.
1: نعم موجود موجود.
0: يعني من قبل الأذان يحضر المسجد.
1: إيه والله هؤلاء آبائي فجئنا بمثلهم، يعني هؤلاء هم أهل أن نقتدي بهم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، وإن لم يطمئن إلا بعده.
1: نعم هذه مسألة مهمة يا شيخ ويكثر السؤال عنها، اللي هي يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق وأنت في الركوع، إن كبرت طبعا وأنا قائم لأن التكبير لتكبير
0: الحرم. كلامنا على بما تدرك الركعة.
1: نعم نعم أنا مسبوق يا شيخ وأنت ركع أنت إمام، أنا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا قائم، وبعد ذلك التكبيرة الأخرى كبرتها حتى ما كبرتهاش يرفعها الإمام ما فيش بأس، تكبيرة الركوع نقوله كبرتها وأدركتك وأنت لم ترفع، هذا باتفاق أدركت الركعة، ما عندناش فيها خلاف وما تصيرش إشكال لأحد أظن من عامة الناس أنك أنت أدركت الركعة، طالما أدركت الإمام وهو قاعد راكع ما رفعش خلاص أنت أدركت الركعة، بشرط أنك ما تكونش كبرت وأنت منحني، لابد تكون كبرت وأنت واقف حتى تحسب لك هذه الركعة. باهي كويس. طيب لو أنا كبرت يا شيخ أنا مسبوق قلنا أنت إمام أنا كبرت، وكيف بدأت في الانحناء للأسفل أنت بدأت في الرفع قلت سمع الله لمن حمده، اتخاطينا يعني في الطريق، انت رافع من الركوع وانا نازل، ما فيش باس تحسب لي الركعة طالما انا بدأت في الانحناء قبل ان تعتدل انت قائما، وان انا اطمأننت في ركوعي بعد ما انت اعتدلت. المهم يا شيخ الخطأ واللي تبطل به صلاتي وهذا يعد يعني قضاء في صلب الامام، لو انا شفتك انت رفعت قلت سمع الله الحمد واعتدلت قائما نكبر ومعاش نركع، لو أنا كبرت وركعت متعمدا هنا بتبطل صلاتي لأنه يعد هذا قضاء في صلب الإمام، لو سهوا لن تحسب لي هذه الركعة قولا واحدا، لكن يعني إن أنا جبت الركوع سهوا بعد ما أنت اعتدلت قائما وأنا جبت الركوع فهذا يقولوا يعني إلغي الركعة وما فيش بأس كمل صلاتك، ولو أنا تعمدت هذا الأمر تبطل صلاتي لأنه قضاء في صلب الإمام. إذن يا شيخ حتى أدرك الركعة أبدأ في الانحناء قبل أن تعتدل أنت قائم، حتى أنت بدأت في الرفع مقعد ما وصلتش فوق وأنا قلت الله أكبر ونزلت وتخاطينا أنت راقي وأنا نازل نعتبر أدركت الركعة، اطمئناني في الركوع حصل بعد أن اعتدلت أنت قائما ما فيش بس. إذن أمتى ما ندركهاش؟ إذن عندنا موطن واضح فيه الإدراك اللي هو لو أنا كبرت وأدركتك أنت قاعد ما رفعتش من الركوع، هذا واضح. وكذلك عندنا موطن فيه واضح أني أنا ما أدركتش الركوع إذا اعتدلت، أنا شفتك أنت قائم معتدل خلاص فاتني الركوع معاش نجيبه الركوع، واللي هو بيناتهم اللي هو قاعد أنت ما اعتدلتش حتى أنك أنت بديت مرات أنت كنت راكع أنا قلت الله أكبر كيف بديت في النزول أنا وفي الانحناء أنت بديت في الرفع ما فيش بس ما فيش بس، طالما أنا بديت في الانحناء طالما بدأت في الانحناء قبل أن تعتدل قائما. نعم هذا اللي عناه المصنف بقوله وإنما تدرك بانحنائه يعني المسبوق اللي هو في أولاه مع الإمام قبل اعتداله قبل أن يعتدل هو في الرفع من ركوعه، وإن لم يطمئن إلا بعد اللي هو المسبوق وإن لم أطمئن إلا بعد أن اعتدل إمامي قائما طالما قد بدأت في الانحناء قبل أن يعتدل قائما.
0: نعم في شيخنا شيء ذكرته يقع فيه كثير من الناس اللي هو يلحق على الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني ما هوش قائم
1: ما يعني. تحسب لاش يا شيخ تحسب له، لا تحسب له ركعة، وهذا مر معنا فيما مضى. فحتى تحسب لك الركعة يا شيخ ينبغي أن تكبر من قيام، ينبغي أن تكبر من قيام، لأن يعني فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة، تكبيرة الإحرام والقيام لها. وقلنا احنا في من الضوابط عندنا أن الظرف يأخذ حكم المظروف، والمظروف شن هو؟ المظروف اللي هو تكبيرة الإحرام ظرفها في القيام، فالظرف اللي هو القيام يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام فرض لما كانت تكبيرة الإحرام فرض، القيام للفاتحة هي المظروف والقيام لها هو الظرف، الظرف يأخذ حكم المظروف طالما الفاتحة فرض، السورة سنة القيام لها سنة، فالظرف يأخذ حكم المظروف. فلننتبه جميعا لما أنت تكون مسبوق أنك أنت تجيب تكبيرة الإحرام من قيام، ما جبتهاش من قيام نبدو في إشكال أنك مش حتحسب لك الركعة، حتى لو جبت الركعة وأدركت الإمام طالما أنت بدأت في التكبير افتتحت في الأعلى ونزلت به كبرت في انحطاطك، هذا مش حتحسب لك. أو يعني هي فيها تفصيل، وأحيانا يعني عندنا تأويلان في المذهب هل تحسب أم لا، طالما افتتحت وانت قائم ونويت به تكبيرة القيام وإن لم تكمله إلا وأنت منحط، فهذا عندنا تأويلان. لكن الذي المعتمد عندنا أنها لا تحسب، لا تحسب الركعة لك إلا إذا كبرت قائم.
0: نعم. لكن الصلاة شيخ تكون صحيحة ولا؟
1: الصلاة صحيحة لكن لا تحسب لك الركعة يا شيخ، الصلاة صحيحة ولكن لا تحسب لك الركعة إن كبرت منحطا، أما إن كبرت، وسيأتي للمصنف أكثر توضيح وسنوضحه أكثر. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على أحكام صلاة الجماعة، وعرفنا حكمها وفضلها وبما تدرك الركعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قال: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، وإن لم يطمئن إلا بعده. قال: فإن سهى أو زوحم عنه حتى رفع تركه وسجد معه وقضاها بعد السلام.
1: نعم،
0: تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يتكلم عن مسألة مهمة يا شيخ. من يعني شعر بغثيان أو يعني زوحم أو نعس حتى فاته الركوع أو فاته ركن من الأركان، لنقل الركوع، إن كان في الركعة الأولى فهذا لا يقضي في صلب الإمام، يحسب روحه كأنه الآن كيف كبر، فيتبع الإمام فاتته الركعة والإمام رفعه وهو في الركعة الأولى كبر قبل أن يركع الإمام، لكنه لم يركع معه، سهى أو زوحم حتى رفع الإمام من الركوع، نقولوا له خلاص ما تركعش أنت الآن، تبع الإمام وين مشي للإمام للسجود، تبعه وين ما هو الإمام. إن حصل هذا الأمر يا شيخ في الركعة الثانية أو الثالثة لمن قد أدرك ركعة، فهذا نقول له تأتي بسجود، من زوحم مثلا أو نعس أو كذا وفاته الركوع، نقول له لا بأس تأتي بالركوع، الإمام هو الإمام تو الآن في السجود وهو فايته الركوع، الكلام هذا صار في الركعة الثانية وأنا محصل معاه الركعة الأولى، نقوله في هذه الحالة لا بأس تأتي بالركوع وترفع وتقول سمع الله لمن حمده وتنزل، كان هو في السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، كان في السجدة الثانية جيب سجدة وتجلس بين السجدتين وتجي للسجدة الثانية، طالما لم يرفع من سجود السجدة الثانية تقضي وتدرك الإمام، طالما هو فات خلاص ارفع من سجود السجدة الثانية خلاص الغيها الركعة ديك وتبع إمامك وين ما هو. إذن يا شيخ، ما يتعلق بالقضاء في صلب الإمام، إذا أنا في الركعة الأولى لم أركع مع الإمام، زوحمت أو شغلت أو نعست عن الركعة الأولى، فيقولوا لي ما تقضيهاش في صلب الإمام، تبع الإمام وين ما هو، وصل في السجود كذا السجدة الأولى ثانية تبع وين ما هو، وبعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. هذا في حالة يا شيخ شني، في حالة يعني من حصل هذا الشغل أو المزاحمة أو النعاس عن الركوع وكذا في الركعة الأولى. أما من حصل له مثل هذا الأمر في الركعة الثانية أو الثالثة وهو قد أدرك ركعة مع الإمام، انقلوا له تدارك ما تستطيع أن تتداركه، إن استطعت أن تتدارك طالما لم يرفع إمامك من سجود الركعة من من من من السجدة الثانية من الركعة اللي هي صار فيها فاتك فيها الركوع، نقولوا لك جيب أنت شني فاتك، جيب الركوع والرفع من الركوع، جيب السجدة الأولى الجلوس بين السجدتين ولحق على الإمام مثلا في السجدة الثانية، لو استطعت أن تتدارك فتدارك، لو لم تستطع التدارك بأن كان إمامك قد رفع من السجدة الثانية في تلك الركعة ألغيها الركعة برا، تبع إمامك وين ما هو وإلغيها الركعة ديك، وبعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بتلك الركعة. واضح يا شيخ؟
0: واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من لم يدرك الجماعة، فقال: وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا بامرأة أن يعيد مأموما مفوضا مع جماعة لا واحد.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة إعادة من لم يحصل فضل الجماعة مع جماعة إذا أدرك جماعة، وهذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذا عشا متيرها. فعندنا يعني تعاد صلاة الجماعة لمن صلى وحده ووجد جماعة، تعاد الصلوات كلها إلا المغرب، إلا المغرب كونها وتر ستصير شفع وهذا سيشير إليه المصنف، وإلا العشاء إذا كان قد صلى الوتر. وعندنا يعني مسائل أشار إليها المصنف، اللي هي قال: وندب لمن لم يحصله أي فضل الجماعة كمصل بصبي لا بامرأة، يعني من هو اللي يعاود الذي يعيد في جماعة الذي صلى وحده، أما الذي صلى في جماعة وإن كان قد صلى بامرأة صلى بزوجته ثم بعد ذلك وجد جماعة. عندنا الجماعات لا تتفاضل، ما يعودش في جماعة. لكن من صلى بصبي هذا مش مكلف ووجد جماعة بعد ذلك، هذا يندب في حقه أن يعيد في جماعة. فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله كمصل بصبي لا بامرأة أن يعيد مأموما. والإعادة هنا يا شيخ ولو في الوقت الضروري، سواء مثلا صلى هو في الوقت الاختياري لوحده فذا وجد جماعة تصلي ذلك الفرض في الوقت الضروري، طالما إذن هي أداء سواء كانت في الاختياري أم في الضروري لازالت أداء، لم يعني تصر قضاء، فهذا يندب في حقه أن يعيد. طيب يعيد بنية النافلة ولا يعيد بنية إنها فرض الثانية، يعني أيهما فرض وأيهما نفل؟ يعيد بنية النافلة أو بالفرض أو التفويض أو الإكمال. طبعا هذه عندنا أربعة أقوال، وقد يعني أشار إلى نظم نظمه بعضهم خليل رحمة الله عليه الشيخ خليل في التوضيح، أشار إلى نظم بعض علمائنا لهذه الأقوال الأربعة في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. يعني الثانية هل هي بنية الفرض؟ يعني هل تكون الأولى فرض؟ طبعا عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، كيف أنت يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي أبو ذر إذا كان هناك أئمة جور وكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما تأمرنا؟ قال صلي، تصلي لوحدك وبعد ذلك صلي معهم فإنها تكون لك نافلة. ولهذا هذا ما اختاره ابن عبد البر، أن الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة. ولكن طيب ومشهور المذهب على ماذا بنوا؟ بنوا على الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل يعني هل الأولى صلاتي على الإعادة، هل الأولى صلاتي أم الثانية، وين الفرض فيهم الأولى ولا الثانية؟ فقال ليس ذلك إليك وإنما هو لله. وهذا هو التفويض، تفوض أنت يعني في أيهما يقبلها الله، في أيهما يجعلها الله هي صلاتك. إذن لما تصلي فذ تعيد في الثانية، فذ ولا صليت بصبي، يعني ما دامك أنت ما حصلت فضل الجماعة تعيد إن وجدت جماعة. النية على مشهور المذهب مفوضا، النية على مشهور المذهب مفوضا. نعم.
0: وشيخنا أقل الجماعة كم هي؟
1: اثنان، الاثنان فما فوقهما جماعة،
0: أي من صلى بامرأة واحدة يعتبر جماعة.
1: جماعة نعم.
0: بصبي لا.
1: لا
0: نعم.
1: لأن المرأة مكلف والصبي غير مكلف.
0: القول يعني الرابع شيخنا اللي هو الإكمال، يعني مقصود به إكمال الأجر، يعني
1: إكمال الأجر، إكمال ما في الأولى من نقص وكذا.
0: نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى إلا إذا كان راتبا غير.
1: طبعا شيخ معلش قبل من يعني شوف رو تختلف هذه الأقوال فيما يتعلق إن ظهر فساد الأولى، ولو على أساس أن الثانية هي الفرض أو أنا مفوض لما تكون مفوض خلاص، إن ظهر فساد الأولى أو الثانية أنا أموري تمام اللي تغنيني الأولى، لو ظهر فساد الثانية، لو ظهر فساد الأولى تغنيني الثانية، وهكذا. يعني إذا ظهر فساد أحدهما، إذا أعدت بنية التفويض على مشهور المذهب، لو ظهر أني أنا نسيت أصلا مش مصليها الأولى، نحسب روح مصليها وطلعت مش مصليها، خلاص تجزيني الثانية لأنني أعدت بنية التفويض. لكن من أعادها على أنها نفل وظهر فساد الأولى، هنا مشكلة، ما تجزيكش الثانية لأنك أنت أعدتها بنية النفل، فليتنبه إلى هذا الأمر يا شيخ،
0: أو بنية التكميل أو الكمال. نعم.
1: نعم. نعم. لكن التفويض لو بنية الفرض وظهر فساد الأولى ما فيش بأس، لو بنية الفرض وظهر فساد الثانية
0: في مشكلة،
1: في بأس. نعم.
0: ثم قال رحمه الله إلا إذا كان راتبا غير مغرب كعشاء بعد وتر.
1: نعم. قال طبعا هو قال مفوضا مع جماعة لا واحد، يعني ما يعودش مع واحد بس، يكون الجماعة قائمة من غيره، هو جماعة قائمة من غيره، هو بيدخل معهم، ليس جماعة به هو، يعني ما يعيدش مع واحد بس، يعيد مع اثنين فأكثر، وإن كان فضل الجماعة هو يحصل بالواحد، لكن هنا أنت قد صليت يعني فلا تعيد إلا مع جماعة، ما تعيدش مع واحد بس. قال إلا إذا كان راتبا، الراتب سيأتي يا شيخ له حكم الجمع.
0: الإمام الراتب المقصود.
1: الإمام الراتب نعم. الإمام الراتب لما يبدأ يشاهد مسجد وكذا وهو اللي ماسك الأوقات ويصلي بها هذا له حكم الجمع. إذا جاء وقت الصلاة مثلا الوقت المعتاد عندنا في أكثر الصلوات ثلث ساعة انتظار. مرت الثلث ساعة وما جاء حد وصلى لوحده له حكم الجماعة. فيقرأ أن تعاد الجماعة في هذا المسجد. ويعني في الجمع الجمع يشترط له الجماعة الجمع للمطر وكذا يجمع يستطيع أن يجمع لوحده. وكذلك إذا جاء شخص وهو مصلي فذ يعاود مع الراتب لأن الراتب بمثابة الجماعة. الراتب حكمه حكم الجماعة إذا صلى في الوقت المعتاد وكذا حكمه حكم الجماعة. نعم.
0: قال غير مغرب كعشاء بعد وتر.
1: إيه نعم. وندبت إعادة الفذ لها لا أو بها لا مغربا كذا عشا موتر. المغرب ما تعوداش علاش؟ قالوا لأنها بتصير شفع ويعني الإعادة هي في حكم النفل. ولما كانت الإعادة في حكم النفل قالوا لا ما عندناش نافلة بثلاث. والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. كانك أنت ما أوترتش صليت العشاء بروحك ولقيت جماعة نقول لك عاود العشاء في جماعة. لكن إن كنت قد صليت الوتر فلا تعيد في جماعة. وبعض علمائنا يعني منهم ابن عبد البر اختار أن تعاد جميع الصلوات. وهذه من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك. قال جميع الصلوات تعاد لكن مشهور مذهبنا أنه لا يعني لا تعاد المغرب في جماعة لمن كان قد صلىها فذا ولا تعاد العشاء إذا كان قد أوتر. نعم.
0: ثم قال فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته.
1: كنا قد أشرنا إليه يا شيخ أنا طالما أعدت بنية التفويض وبعد ذلك تبين لي أني أنا مش مصليها الأولى كنت نحسب روحي صليتها وأنا مش مصليها أصلا هذا تبين عدم الأولى أو فساد الأولى كوني صليتها من غير طهارة أو فيها قبل الوقت أو ينقصها ركن من الأركان المهم باطلة تجزيني الثانية. إذا تبين عدم الأولى أو فساد الأولى تجزيني الثانية طالما أنا قد أعدت بنية التفويض.
0: نعم. ثم قال ومن ائتم بمعيد أعاد أبدا ولو في جماعة.
1: نعم. يعني بالنسبة لمن صلى فذان ويريد أن يعيد لا يعيدها إماما وإنما يعيدها مأموما. فإذا أعادها إماما وأتم به غيره هنا قال تبطل الصلاة ويعيد في الوقت وخارج الوقت بالنسبة للمأموم. لأن عندنا يعني لا يأتم المفترض بالمتنفل وهذا وإن كان قد أعاد مفوضا في أيهما يقبل الأولى أم الثانية وكذا لكن هو في حكم النفل ولا يأتم مفترض بمتنفل عندنا.
0: شيخنا لو يفهم من هذا أن لو كان اختار القول أن يعيد ببنية الفرض لا يكره الصلاة خلفهما ولا يطالب بالإعادة المأموم خلفه
1: على ذلك القول يا شيخ.
0: نعم.
1: على ذلك القول لكن هو مشهور المذهب عندنا أنه يعيد مفوضا. نعم هو قول نعم قال به بعض علمائنا لكن مشهور المذهب والمعتمد فيه المفتى به أنه يعيد مأموما مفوضا كما
0: لا يعني هو نية الإمام هنا التفويض أو النفل يعني.
1: نعم. نعم. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى
1: حتى على التفويض يا شيخ ذكر علماؤنا على التفويض هي بمثابة النفل.
0: نعم.
1: نتكلم على التفويض. نعم. لأن مش معروف هذه والأولى كذا فلهذا طالما ما فيش جزم إذن يعيدها مأموما لا إماما.
0: نعم.
1: نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الإمام الراتب فقال والإمام الراتب كجماعة.
1: نعم سبق أن أشرنا إلى هذا وهنا نص المصنف على هذا. ففي فضل الجماعة وفي حكم الجماعة بمثابة الإمام الراتب يا شيخ طالما قلنا حضر وقت الصلاة وانتظر الوقت المعتاد والمتعارف عليه بينهم في المسجد أو في غير المسجد وجاء وقت حان وقت الصلاة وصلى لوحده له حكم الجماعة كأنه صلى في جماعة من عدة أمور أو من حيثيات مختلفة وأحكام مختلفة. أول شيء فيما يتعلق بفضل الجماعة يحصل له مع أن واحد بروحه قالوا في حكم الجماعة هذا وقالوا ينوى الإمامة وكذلك لا يعيد في أخرى. لو الجاي بعتالي هو طلع من المسجد الجاي جماعة أخرى يصلوا قالوا ما يعودش معه لأنه هو وكأنه صلى في جماعة له حكم الجماعة. وكذلك من صلى وحده ووجد إماما راتبا يصلي في المسجد لوحده

0: الوقت المعتاد، وصلى لوحده تكره أو يكره أن تقام جماعة أخرى بعد هذا الإمام راتب، لأنها وكأنها أقيمت جماعة. وكذلك يجمع ليلة المطر، عندنا لابد من الجماعة في الجمع، ولو كان لوحده الإمام الراتب له أن يجمع. فهذه أحكام اختص بها الإمام الراتب لأن حكمه حكم الجماعة.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ابتداء صلاة بعد الإقامة فقال: وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف إن خشي فوات ركعة، وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا.
0: نعم، شوف يا شيخ، بالنسبة إذا أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيحرم بعد ذلك الاشتغال بنافلة بل ولو بفريضة غيرها طالما قد أقيمت الصلاة. طيب، وإن أقيمت بالمسجد وهو بها وخشية، سواء كان فرضا أو نفلا يا شيخ، أنا في المسجد وافتتحت صلاة سواء فريضة وإلا نافلة يا شيخ، صلي مثلا عندي قضاء وإلا نتنفل نصلي في تحية المسجد ولا راتبة ولا كذا، وأقيمت الصلاة، إن أنا خشيت إن استمرت في صلاتي وأكملتها أنه بتفوتني ركعة، يفوتني الإمام بالركوع، يرفع من الركوع بتفوتني الركعة، قالوا ينبغي أن أقطع. فهذا معناه المصنف بقوله وإن أقيمت بمسجد وهو بها، يعني بتلك الصلاة التي افتتحها، إذن الافتتاح يحرم علي أن أفتتح بعد أن أقيمت، هذا واضح. وإن أنا قد افتتحتها
1: قبل الإقامة،
0: قبل الإقامة. قالوا وإن أقيمت بمسجد، أو قال المصنف رحمه الله وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف إن خشي فوات ركعة. يعني يا شيخ لو أنا أقيمت علي الصلاة وأنا في صلاة نافلة أو فريضة وخشيت إن أكملت الصلاة التي أنا فيها سيفوتني الإمام بالركوع، قالوا في هذه الحالة ينبغي علي أن أقطع بسلام أو مناف. يعني بالنسبة للسلام واضح، لأن حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني في حرمة الصلاة ما نطلعش منها إلا بالتسليم. أو مناف، مر معنا الشيخ عند ذكر فرائض الصلاة أن يعني رفض النية يبطلها، زوال النية ذهابها أو كذا، يعني عزوب النية لا يبطلها، لكن رفضها يعني كان يعني نويت معاش بنكمل، أقيمت الصلاة فنويت أني أنا ما نكملهاش الصلاة، خلاص انقطعت الصلاة هذه لأني خرجت منها، لأن رفض النية يبطل الصلاة، والأولى أني أخرج بسلام. قال وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف، متى يا شيخ؟
1: إن خشي فوات ركعة.
0: طيب إن لم أخشى فوات الركعة، ما خشيتش فوات الركعة، قال أتم النافلة أو الفريضة غير المقامة. يا شيخ لما نصلي وأقيمت علي الصلاة قلنا إما أني أن أخشى أن تفوتني الركعة أو لا أخشى أن تفوتني الركعة، إن خشيت أن تفوتني الركعة بنقطع فريضة ولا نافلة، والفريضة هذه المقامة اللي توها ستقام ولا غيرها، طالما أني خشيت أن تفوتني الركعة ينبغي علي شن ندير؟ إني أنا بنقطع بسلام وهو الأولى أو بمناف رفض النية، باهي وندخل مع الإمام، باهي كويس. وإن أنا لم أخشى أن تفوتني الركعة، قالوا في هذه الحالة ينبغي علي أني أنا نكملها الصلاة، طالما أنا عارف روحي نقدر نكمل الصلاة اللي أنا بادي فيها وافتتحتها سواء أكانت نافلة أم فريضة غير المقامة، والفريضة قلنا إما أن تكون نفس الفرض الذي يقام الآن أو غير المقام. فإحنا توا يا شيخ الذي ذكره المصنف قال وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا، طالما لم أخشى أن تفوتني الركعة فينبغي علي أن أتم النافلة اللي افتتحتها قبل ما تقام الصلاة أو الفريضة اللي هي غير المقامة، أما الفريضة المقامة فلها أحكام أخرى وبيذكرها توا الآن يا شيخ.
1: إذن قال المصنف رحمه الله

0: تعالى: وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا؟
1: نعم.
0: فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع، فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب.
1: نعم يا شيخ. الآن هنا المصنف أشار إلى حكم من لم يخشى فوات الركعة وهو يصلي في الفريضة المقامة نفسها. إذن يا شيخ نرجع شوي باش نبنوا على الكلام الأول. المصنف أول شيء قال حرم افتتاح أنك تبدأ في صلاة طالما أقيمت الصلاة، به هذا تجاوزنا. بعد ذلك من أقيمت الصلاة وهو بالمسجد وهو في صلاة، قلنا إما أنه يخشى فوات الركعة، هذا إن خشي فوات الركعة بيقطع سواء كانت نافلة ولا فريضة المقامة ولا غير المقامة، أقطع وخش مع الإمام. طيب بقي عندنا إن لم يخشى فوات الركعة، فهذا لا يخلو يا شيخ واحدة من ثلاثة أمور: يا إما اللي نصلي فيها نافلة، يا إما نصلي في فريضة غير المقامة، يا إما نصلي في الفريضة المقامة التي أقيمت الآن. فإن كنت أصلي في نفل نكملها، أنا ما خشيتش فوات ركعة نكملها، أو فريضة غير المقامة عندي قضاء ولا حاجة نصلي فيها وعارف روحي أني نقدر نكملها قبل ما يركع الإمام، ما تفوتنيش الركعة، قالوا لي كملها. إذن لما لا نخشى فوات ركعة شن الحكم؟ قالوا لي إن كنت تصلي في نافلة مفتتح نافلة كملها، وإن افتتحت فريضة غير المقامة كملها. هنا الحكم: وإن افتتحت فريضة، الفريضة كانت هي عين المقامة اللي بتقام الآن، أنا بادي نصلي فيها، نصلي في العصر وهم أقاموا صلاة العصر، شن الحكم هنا؟ قالوا ها، قال: فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع. يا شيخ غير المغرب والصبح شني؟ عندنا الظهر والعصر والعشاء. طالما عقدت منها ركعة بنزيد لها ركعة أخرى وننصرف عن شفع، باهي كويس. وإن أنا عقدت ركعة، إن أنا لم أعقد ركعة بنقط ننصرف، قال يعني شوف وإلا قطع، قال يعني لم أعقد ركعة، لم أعقد ركعة أنا في يعني في الفريضة نفسها اللي تقام الآن، وهذه الفريضة التي تقام الآن إما أن تكون صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. فإن كانت غير الصبح والمغرب وأنا عقدت ركعة، شن الحكم هنا في هذه الحالة؟ قالوا لي تنصرف عن ماذا؟ تزيد لها واحدة أخرى وتنصرف عن شفع.
0: وهذا كل شيخنا لم يخشى فوات ركعة.
1: نعم نتكلم عن لم يخشى فوات ركعة. نعم أحسنت، باه كويس. فإن أنا لم أعقد ركعة من الظهر والعصر والعشاء أو عقدت ركعة من الصبح
0: والمغرب،
1: قالوا لي خلاص أقطع مباشرة وإلا قطع. هذا معناه المصنف بقوله وإلا قطع، باه كويس. فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب، يعني كانك أنت عقدت ثالثة من الظهر وإلا العشاء وإلا العصر، شنو الحكم هنا؟ قالوا تكملها فرض، طالما أنت لم تخشى فوات الركعة كملها فرض وتدخل مع الإمام. لماذا؟ لأن لا يكره الصلاة بعدها، يعني بعدها. شوف يا شيخ هنا، إذن إن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها، شن غير المغرب شن يعني؟ عندنا الظهر والعصر والعشاء في هذه، وهو في هذا نحكو يا شيخ إنه لم يخشى فوات الركعة، فهذا يكمل الفرض اللي هو فيه ويدخل مع الإمام. قالوا اللهم إلا في المغرب، المغرب ما دام هو قد يعني الثانية متاعها يكمل ويخرج من المسجد، فلأنه في هذه الحالة يعني يكره التنفل في مشهور المذهب عندنا. قالوا وكذلك كونها وتر ستصير شفع وكذا، لأن عندنا وندبت إعادة الفذ لها لا مغربا كذا عشا متيرها، والمغرب لا تعاد في جماعة ولا يبقى في المسجد، يخرج من المسجد. هذا ما نص عليه المصنف بقوله فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا. وهذا هو الحال أنه لم يخش فوات الركعة يا شيخ. ودخل معه يعني إن كان هذا في الظهر ولا في العصر وإلا في العشاء وإلا في حتى في ثانية يدخل مع الإمام ودخل معه إلا في المغرب قالوا ما يدخلش معه لأن يعني يكره إعادتها. سبق وأن ذكرنا ما يعني نظمه ابن عاشر بقوله وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذاعشا موترها ولكنه لا يبقى في المسجد يخرج. قال ودخل معه في غير المغرب. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وكره للإمام إطالة ركوع لداخل.
1: نعم مكروه. قالوا وهذا في حدود المعقول يعني لأن الإمام بصفة عامة مأمور بأن يراعي حال المصلين المأمومين الذين خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والكبير في السن وكذا وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيتجوز عند سماع بكاء الصبي خشية وجد أمه عليه. فالذين هم خلفك وراكعين أولى أن تراعيهم ممن جاء. قالوا اللهم إلا لو كانت الركعة الأخيرة وكذا وكان التطويل يعني أو الانتظار هذا ليس طويلا جدا ولضرورة حتى يدرك ركعة وكذا فلا بأس. وإلا في الركعات الأولى يكره للإمام أن يطيل في الركوع حتى يدركه المسبوق. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا نفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي. فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تقول إن شخص يعني صادف حادث يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدماته يعني فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي هل عليه شيء؟
4: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ هنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني تجب عليه يجب عليه الكفار يعني فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. إذا كان منفوذ المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير لكن لو غير منفوذ المقاتل ويمكن إنقاذه وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
3: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
4: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة هذه من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز هناك من فتوى بالإطعام للعاجز وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به هذا هو سبب رئيس له يعني بعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس. وللأسف أنه يحبس هي ما هذا المادة الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين والله أعلم. لا لست مختصا في القوانين لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبوقفوه والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني ولا يعني إعذار شرعي في نهاية قادر الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى وأن قد روح مسلم يعني ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني فتجد من يمشي معك يعني وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقوله الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم الله أعلم.
3: إذن هي ما شافاش نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش
4: موقفش يعني قد هي هو المشارك هنا في الضرب يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا لأن هذا الواجب الإسعاف هنا يعني قلنا بك التمسنا العذر وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا نقول قد يحدث الارتباك أو إنسان يخاف أن يتهم يعني وهذا بالذات يعني ندمه ضربة
3: متسبب
4: آثم يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
3: تتشطر
4: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ هذه المسألة ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل أو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية يعني
3: نعم
4: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
3: واضح شيخ.
5: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
6: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد هذا في حالة أنه عنده أبناء في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام هم إذا كان هو عنده أبناء لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
5: بأعمامهم
6: محجوبين
7: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله

0: بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
3: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: تمسح وابله فافتر.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها كون البوع دل ما دلش، هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
2: نعم.
3: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
2: نعم.
3: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
3: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
2: اي
3: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
3: إنسانا
1: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.

0: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
2: شيخنا، بدأنا في الحلقة السابقة في أحكام المفقود، وعرفنا أنه المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام. لو نعيد شيخنا هذه التقسيمات وحكم كل واحد من هذه الأقسام.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، ذكرنا فيما سبق أن المفقود قلنا هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره، فلا تعلم حياته من موته. وقلنا أن السادة المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام، يعني كل قسم له حالة خاصة به. القسم الأول قالوا أن يفقد الإنسان في قطر إسلامي مع سلامته، سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية، في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية، ويفقد بنفس الظروف في دولة أجنبية. يعني من يفقد في قطر مسلم في بلد مسلم، أو يفقد في دولة أجنبي. الثاني أو الثالث هنا، المفقود في معركة، هذا بنخش على زمن الحرب، في معركة إما أن تكون بين مسلمين في بعضهم، دولتين مسلمتين، وإما أن يكون بين المسلمين والكفار. هؤلاء، هذه 4 أقسام. والقسم الخامس أن يفقد في بلدان الإسلامية في حال تفشي الأوبئة والأمراض. نقول على بركة الله تعالى أن القسم الأول والثاني، اللي هو المفقود في قطر إسلامي أو أجنبي لكن في زمن سلم وزمن خلو من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف اعتيادية طبيعية جدا زي ما نقول بالعامية. ونذكر شيخ إبراهيم أن هذه التقسيمات أو هذه الأقسام راه قد تكون يعني نظر إلى العلماء في زمن ماضي سابق، لأن كما قلنا الآن مع هذا التطور الموجود يعني يندر المفقود إلا في حالات الحروب في الغالب، أو حتى في حالات الأمراض والتفشي الأوبئة أو كذا، في وسائل اتصال حديثة الآن بالمريض نفسه، بالمستشفيات، بكل شيء. يعني الحمد لله الوسائل اختلفت، يمكن حتى في هذا الزمان قد تنحصر هذه الأقسام إلى أقل من ذلك، لكن نحن نذكر ما ذكره أهل العلم في هذا المجال. فالفقدان هذا المفقود في بلد في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية، زي ما نقول إحنا في ظروف عادية كلها، هذا يحكم أو ينظر أو ينتظر به إلى مدة التعمير، إلى أن تنتهي أو أقصى مدة التعمير. وهنا مدة التعمير المقصود بها يعني العمر الذي يعيشه أقرانه، هذا مقصود بها الذي يعمره أقرانه. واختلف أهل العلم فيه فيها، عند في المالكية نحن نظروا إلى أن مدة التعمير التي يعني في الغالب يعيشها أغلب الناس هذا المقصود بها 70 سنة. ولما نقول 70 سنة لا يقصد بها من يوم خروجه، إنما من يوم
2: ميلاده
3: مولده. نعم الله يفتح عليك. يعني لو خرج الإنسان هو عمره في 30 أو 35 ينتظر به حتى يبلغ عمره 70 عاما، مش ننتظر 70 عام بعد خروجه. وعند غيرهم طبعا اختلفوا في، من أعتقد الأحناف أعتقد أوصلوها إلى 120 عاما، يعني احتاطوا فيها بزيادة. لكن احنا في المذهب والمفتابي عندنا، واعتقد حتى المحاكم الليبية تعمل به، اللي هو 70 عاما. شو معناها؟ معناها اللي تجاوز 70 عام، القصة في ايش؟ القصة في انه يعني يحتاج في الحكم على المفقود الى حكم قاضي، ما يجتهدش الانسان. لكن الا اذا كان بعض الفقهاء قالوا اذا تجاوز 120 عام
2: لا يحتاج،
3: على على على اقوال ابعد الاقوال، لان 120 عام يمكن ان تقسم حتى التالي كانتاعة، وبعدين حكم القاضي او لم يحكم. ليش؟ لان ما بوش نقول يستحيل، لكن شبه المستحيل أن يتجاوز إنسان في هذا الزمان هذه المدة. وهذا ما ذهب إليه أحناف، زي ما قلنا أن أبعد مدة محتملة. لكن أخذوا بالنسبة للسادة المالكية وغيرهم، أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناها اللي هو يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، والقصة معروفة أن أعمارهم قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك، فأعطاه الله ميزة اللي هي ليلة القدر تعادل يعني الشخص الذي حمل السلاح في سبيل الله وجاهد 80 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قال نحن أحمار أمتي ما تحملش، ما في، كانوا يعيشون أطول من ذلك الأمم السابقة. فهنا يعني بعد مرور 70 عاما على مولده وانقطاع أخباره بلغ عمره 70، يحكم القاضي بموته، يصدر حكم القاضي بموت هذا الإنسان الذي فقد في بلد في حال سلم وفي ظروف صحية طبيعية كما قلنا. هذا القسم الأول والثاني. القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ كما قلنا مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين، كما قال أهل العلم صنف مثلا كالحرب بين العراق وإيران سابقا. هذه وقعت حرب طويلة استمرت حوالي 8 سنوات أعتقد أو أكثر. يعني الفقهاء شنو يقولوا؟ يقولوا بش لابد أن تشهد بين بأن حضر الحرب، هذه الشرط الأول.
2: أيوة.
3: إن خش المعركة أحد الصفين هم حضر المعركة. الفقهاء يقولوا هذه التركة انتاع تقسم أو يحكم بموتها بمجرد انتهاء المعركة، مجرد ما ينتهي المعركة وينفصل الصفين عن بعضهم خلاص يبانوا أن البحث عنه في بلاد المسلمين مش صعب، صح ولا لا؟ مش كيف البحث توجيه مع المعركة بين المسلمين والكفار، يختلف الوضع فيها. أما في بلاد المسلمين البحث عنه ليس صعبا. فيقول فقهاؤنا يعني بمجرد انقطاع المعركة ويبحث عنه ولم يجدوه، فالغالب فيه أنه ميت، يحكم بموته لفقدان الأمل في بقائه حيا. هذا النوع أو القسم الثالث اللي هو مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين. القسم الرابع اللي هو مفقود في قتال أو في معركة بين المسلمين والكفار، كحرب المجاهدين ضد الطليان زمان، وكحرب الجزائريين إخوان الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي وغيره. المهم أي حرب وقعت بين مسلمين وكفار، هنا هذا القسم الرابع نتكلم عنه. فيقول علماؤنا رضي الله عنهم توقف التركة 1 سنة بعد انتهاء المعركة، لأن قد يكون أخذ أسير، نقل إلى بلد الكفر، نقل، فهمت الفكرة؟ البحث عنه حيكون أصعب. لكن ينتظر 1 سنة ويبحث عنه، مش غير 1 سنة انتظار وخلاص،
2: مع البحث
3: بوسائل الإعلام المختلفة. يعني بالذات الآن في هذا الزمن زي ما قلنا وسائل البحث متاحة أكثر، حتى بين الدول، حتى في عن طريق الصحافة، عن طريق منظمات دولية، عن طريق كذا، الأمر ميسر أكثر من قبل. لكن ينتظر به 1 سنة كاملة مع البحث والتحري والسؤال عنه. بعدها تقسم التركة، يحكم القاضي بأنه ميت أو في حكم الميت، ثم تقسم تركته بعد انقضاء المعركة 1 سنة كما قلنا، 1 سنة من البحث، بخلاف الأولى بانتهاء المعركة وشرف. نعم. القسم الخامس والأخير اللي هو مفقود في دولة مسلمة في زمن الوباء. زمن الوباء طبعا حتى هي نفس الكلام، طبعا هذا الكلام زي ما قلنا شيخنا نعيد فيه أن هذا الكلام قديم أو هذه الأحكام قديمة، قد تتغير في هذا الزمان وقد لا تغير حسب ما يرى القاضي، لأن الوسائل البحث الآن متاحة أكثر مما كان سابقا، زمان كان حتى لما يصير وباء يعني، وهذا معروف حتى في الأمم السابقة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة بعد سيدنا عمر كذا، لما يصير وباء في بلدة معينة كيف الطاعون عافاكم الله وغيره، كانوا يقول حديث النبي صحيح يعني لا تدخلوا ولا تخرجوا لما مكان فيه وباء، بس ما حد يدخل يتعرض لهذا المرض، واللي عند المرض ما يطلعش برا حتى لا يؤذي غيره. فكانوا يحاصروا فيها المدينة هذه أو المكان هذا اللي فيه المرض المعدي هذا والمرض المخوف، يحاصروا فيها وما عاش لحد يخش لها لحد ما تنقطع أخبار الناس الذين فيها. أما الآن تو حتى اللي قاعد داخل في وسط كوباء كورونا عفاكم الله اللي جاء المدة اللي فات هذه، حتى من أصيب به أو من زي ما نقول إحنا حصل في هذا المكان يعني أو يعني اضطر للبقاء فيه وعدم الخروج منه، في وسائل اتصال الانترنت الهواتف كل شيء متصل الحمد لله يعني. لكن مع ذلك نقول نمشي على الحكم، نحن الحكم اللي هو شنو بعد الاحتمالي أن يكون مريضا وفي إحدى المستشفيات وفي إحدى الغرف وكذا ولا يعلم حياته وموته، ممكن حي لكن ما يقدرش يتصل هو. والمفقود القاعدة نقول فيها ديما شيخ مفقود شيخ إبراهيم، المفقود حكمه أنه يعتبر حيا حتى تثبت بين بموته أو يحكم القاضي. ننظر لأن حير المفقود، دبنا مفقود معناها عندي نتعامل معه كأنه حي موجود. فهذا النوع الأخير اللي هو فقد في زمن الوباء يقوله علماؤنا لا تقسم تركته إلا بعد ذهاب الوباء، يعني ينتهي الوباء وأن يغلب على الظن موته، يعني يفقد الأمل فيه خلاص، بحثوا عنه انتهى الوباء وبحثوا غلب الظن على النمات. لأن زمان تعرف شيخ إبراهيم حتى في الدفن كان يدفنوا جماعي، لأن الوباء حتى ما ينتشرش يقلوا منه، لما يلقوا مجموعة أحيانا يدفنهم حتى دون التعرف عليه الظروف، عشان يعني لكرام الميت ولي حتى باش ما يزيدش ينتشر الوباء ولي باش يتحكموا على الموضوع ويسيطروا على الوضع. فما هم توقع أن شين يكون مدفون مع إحدى هذه المقابر الجماعية أو مدفون لقاه واحد ميت من هذا الوباء دفنه وانقطعت أخباره ما عاش يلقوه. فهذا معنى كلامهم حتى يذهب الوباء ويغلب على الظن موته. يعني خلاص يقول والله بحثنا عنه ما لقيناش أثر الرجل هذا، لا في المستشفيات لا في كذا لا في أعلنا عنه بحثنا عنه، خلاص غلب على ما خرجش من هالمدينة، مدينة ثابت أنه هو وقت البلاء موجود فيها وقت الوباء يعني وفي حال في زمن الوباء موجود إذن، ولم يخرج منها ولم يعثر له بعد سنة مش بعد سنة بعد ذهاب الوباء، وأن يغلب الظن على أنه ميت خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا يقول يقيس الفقهاء أو علماء يقيسوا على هذه المسألة الذي يموت فيه في ظروف مشابهة، كيف الناس تخش المناجم تحت الأرض ينهار عليه المنجم مرات، في اللي يموت وقتي وفي اللي ياخذ وقت وفي اللي يحصل فهذا ما تقدرش تحكم إنه مات طول حتى تتحرى عنه ويغلب على الظن. مثلا زي ما نقوله مثلا من العادة إن لو طاح المنجم هذا على الناس اللي فيه ارتدموا في الداخل في العادة حيعيش 3-4 أيام أسبوع مثلا، ما عندهم ممكن يجيهم الهواء لكن عندهم لا أكل لا شرب، فتو تختلف هذه زمان شيخ إبراهيم ما عاش يوصلوا فيهم، تو في وسائل بحث حتى لو انهار المنجم يبحثوا عليه بطريقة حفر أخرى. لكن على كل حال يعني لا يحكم بموته إلا إذا غلب على الظن موته، جاء مدة مثلا فاتوا 7 أيام القوهم 8 أيام وفي هذه الحالة خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا اللي تحطم بهم سفينة في البحر، في اللي ينجو في اللي ما ينجوش وفي اللي ينجو في اللي كتب لله النجاة، مش كل سفينة تحطمت مات كل من فيها صح ولا تغرق سفينة في اللي تو زمان كانت السفينة لما تغرق شيخ إبراهيم حتى أخبارها تنقطع صح ولا تو يرقبوا فيها بالأقمار الاصطناعية
2: صحيح،
3: قوة وفرق الإنقاذ تكون قريبة جدا مرات في لمح البصر تصل إلى هذا المكان تنقذ من تنقذ، لكن مع ذلك لا يحكم بموتي حتى خلاص الناس المسؤولين عن الإنقاذ يعطوا تقرير يقولوا مثلا والله السفينة كان على ظهرها مثلا 500 راكب لم نتمكن لا من إنقاذ مثلا 100، خلاص يبدأ 400 تانين خلاص الظاهر فيهم غرقوا في البحر، هذا الظاهر وهذا الحكم المعروف. فتأخذ نفس الحكم. أيضا الأماكن اللي فيها زلازل أو فيها مثلا فيضانات الحوادث العامة هذه لما يغلب على الظن يقولوا خلاص الحادث هذا مثلا انقشع هذا الزلزال يعني انتهى زمن الزلزال ولا الفيضان خلاص رصت المياه ورصت كل شيء يلقوه
2: يعرف الحي ويعرف
3: الحي والميت. الله يفتح عليك. اللي يلقوه حي يلقوه، واللي يلقوه ميت يلقوه، واللي ما يلقوه شيء هذا هو المفقود. تو اللي يلقوه ميت هذا مش مفقود، هذا خلاص ثبت انه ميت. لكن المفقود اللي يلقوه لا مع الاحياء ولا مع الاموات، هذا نتكلم عنه احنا، هذا هو المفقود المقصود. فهنا نفس الشيء، بعد يخف الفيضان ولا ينتهي الزلزال، حتى نفس الشيء في بعض الناس تشوفيها في الزلازل شيخ ابراهيم وفي الكذا، وحتى في بعض الحروب هدم المباني عليهم، في اللي يقعد 5 أيام 7 أيام، فتقدر انت المده اللي تداخل بالظن على خلاص ما فيش حد اعتقد يقعد تحت الهدم اكثر من اسبوع او 10 أيام دون اكل او شرب، الا حالات نادره جدا يعني. لكن زي ما قلنا كل ذلك يرجع الى اجتهاد القاضي، يجتهد القاضي ثم يحكم على المعطيات اللي قدامه، يحكم بان هذا المفقود هل ما زال في امل من انه حي، او يحكم بانه ميت. هذا بالنسبه للانواع الخمسه. بقي أن ننوي على على على أمر كما قال بعض أهل العلم، هذا طبعا هذا قالوا أما من كان غيابه لأمر طبيعي ولم يوجد هناك خوف، طبعا دائما نكرر شيخ إبراهيم أن هذه الأحكام كانت في الزمن الماضي تختلف الآن، كمن خرج إلى أداء فريضة حج أو لتجارة أو لمواصلة دراسة، حتى هي نفس الشيء يعني، خرج مش فقد في مكان، طلع من البلد انتاعه ماشي للحج، زمان الناس تسافر على الطرق البدائية الأولى، قد تستغرق رحلة الحج منهم أشهرا شهورا يعني، مش كيف توه ما شاء الله 3-4 ساعات يكون في المناسك غادي.
2: نعم.
3: زمان يتسجدوا قبل الموسم 5 حسب بعد المسافة القطر اللي هو فيه، في اللي 2 شهر وفي اللي 3 وفي اللي 5 وفي اللي ياخد عام كامل 6 شهور في الذهاب سفرا ومدة الحج، ثم يرجع 6 أشهر أخرى أو أكثر أو أقل. فهذا الغياب يقولوا الفقهاء يقولوا في الظروف الطبيعية، هذا غياب طبيعي ما فيش لا حرب ولا فيه وباء ولا، وبعدين هو طلع من عندك أصلا مش مشاه وتعرف أنه مشاه وبعدين قطعت أخباره، هذا خرج. هذا يقولوا زي ما قلنا يقولوا عنه أهل العلم ما يحكمش بأنه مفقود إلا بعد التحري والسؤال وانتظار المدة المتوقعة
2: اللي ترده من الحج ولا ترده المدة
3: المتوقعة. مثلا واحد في العادة الناس تسافر للحج تمشي تأخذ زي ما قلنا في 10 أشهر مثلا 10 شهور أو عام كامل، ما يجيش قبل عام نقول هذا مفقود هين حكم بموتى. لا أنا عارف وين ماشي، عارف ماشي للحج، وما جاش حد خبر من زملائه ولا بعته رسالة مكتوب ولا شيء يقولون بأن فلان هذا راه توفي ينتقل لرحمة الله أو شيء من ذلك، هذا قاعد موجود. ومع أن في هذا الزمان تختلف الحج في طول الطريق، يخرج من بيته وهو في الطريق إلى المطار، وهو في انتظار الطائرة، وقد يكون وهو على كرسي الطائرة أول ما ينزل المشاعر غادي يبدأ يتصل بأهله، قريب كل وقت صلاة يتصل بأهله. الآن المفقود تقدر تقول يعني صور المفقود في هذا الزمان صارت قليلة ونادرة جدا شيخ إبراهيم. زمان تختلف زي ما قلنا، زمان يطلع الحاج مرات عام كامل والله لم يندروا عليه عقب لمونتهم وما يكفيهم وكذا، ويتوكل على الله قاصد بيت الله يستمر به هيا زي ما قلنا عاما كاملا بالطرق الأولى. فهذا يتوقع ما يحكمش هو يغيب 6 شهور انت عارفه بيقعد عام، بعد 6 شهور تقول الله نحكم، لا بعد ما يفوت عام وحتى يرجعوا الناس اللي معاه وهو ما يرجعش معاهم هذاك، بعدين تبي وبس في تحري بعدين تبعث إلى ذاك القطر وتسأل الناس اللي معاه باين يكون زملائه، باين يقول والله مرات تتخلف عين رأو قال أني ما زلت مانيش مروح، بنقعد غادي في الحج شوية، بنقعد في المكان الفلاني شوية. هذاك اللي مفقود بعد يفوت المدة المتوقعة نسأل عنه وندير، ثم يجتهد القاضي ويحكم بموته أو باعتباره حيا. هذا النوع الآخر من أنواع المفقود. بقي أن نصنف شيخ إبراهيم، نصنف المفقود تصنيفات المفقود. هو شنو المفقود؟ هو إنسان يعني حكم بأنه مفقود. المفقود هذا لا يخلو من إحدى صورتين شيخ إبراهيم، إما أن يكون وارثا أو موروثا. المفقود هذا يعني إما أن يكون أحد الورثة الذين سأقسم تركة الميت عليهم هو واحد منهم، أو يكون هو نفسه عنده تركة ونبي نقسمها على الورثة باش نحكم بموته. ولكل منهم أحكام نفس الشيء، هو سواء كان وارث ولا موروث لابد الأحكام ذكرناها والأقسام الأولى هذه نعمل بها كلها. إن كان وارثا فتوقف تركته ويعطى الذين كما ذكرنا، هذا بش الشيخ ذكر الحامل والخنثى والمفقود وراء بعضهم لأن أحكامهم تتشابه شيخ إبراهيم. إذا كان المفقود وارثا أحد الورثة فأتعامل مع الورثة الذين معه بالأضر في حقهم. الأضر يعني لو كان المفقود ابن هنا اللي خرج ابن وعندي ورثة آخرين، أتعامل علينا الابن حاضر الذي يحجبه حجب نقصان نحجب حجب نقصان، والذي قد يحجبه حجب حرمان لا أعطيه شيئا، واللي ما يتأترش به نعطيه. مثلا لو ابن مفقود وفي أبناء آخرين غيره، ليش نمنع الزوجة الثمن؟ تأخذ ثمنها كامل ما يتأترش به. ليش نمنع الأب ولا الأم السدس؟ هو المفقود في كل حال في أبناء آخرين غيره. لكن لو المفقود يؤثر في شخص بحجب أو بغيره، لنقول لأوقف، كانوا حرمان ما نعطيه شيء، وكان نقصان نعطيه الحظ الأقل. مثلا مفقود الابن هذا وما فيش غيره، أنجي الزوجة نقولها لا ما نقدرش نعطيك راه، نقدرش نعطيك الربع، إن احتمال مفقود هذا حي، فنعطيها الثمن. أيضا لو فيه معه إخوة أو أعمام مثلا، بدل نقول أنت العاصب نقولها لا في ابن، ابن هذا غائب، قد يكون إذا كان هو حيا أو حكم بحياتي قبل موت أبيه أو أمه هذا الذي سيرثه، فلا حق لك. هذا ينتظر، يسموا فيها سهام موقوفة في الفرائض الشرعية، ينتظر بها حتى يتبين أو تتبين حالة المفقود من حياة أو موت.
2: نعم.
3: الصنف الثاني إذا كان المفقود موروثا، يعني هو صاحب المال، فهنا هذا الأغلب الحالات هي هذه، يبقى الورثة يعني يريدون أن يقتسموا تركة هذا المفقود، فهنا يجي القاضي، حكم القاضي بأقصى مدة التعمير، حكم القاضي بأن بعد انتهاء الحرب، حكم القاضي بكذا بكذا، بعد صدور حكم القاضي مباشرة يحكم بأن هذا هو تاريخ الوفاة، انتهى هذا المفقود صار ميتا من تاريخ الحكم، وتقسم تركته على الورثة الحاضرين في ذاك الوقت. الورثة الحاضرين في ذاك الوقت، ليش نقول حكم قاضي الشيخ إبراهيم؟ لأنه هو مفقود، والمفقود هذا في احتمالية أن يكون حيا، وكما قال الفقهاء يقولون قد يرجع المفقود، حكم القاضي بأن حي بأن ميت ثم رجع، وهذا يصير لأن حالة نادرة لكن قد تحدث يعني. فما الحكم في ذلك؟ قال أهل العلم في ذلك، قالوا إذا كان التركة قسمت بأمر من القاضي، بحكم من القاضي بعد اجتهاده وتطبيق هذه القواعد وهذه الأشياء اللي تكلمنا عنها، فإن قسمة صحيحة، اجتهاد القاضي هنا واجتهاد الحاكم يعني وفق ضوابط وقواعد لا تنقض. لكن إذا عاد المفقود أو رجع حيا، يقول العلماء ما وجده على حاله هو أحق به، أما ما تصرف فيه فلا يطالب به بشيء. ليش؟ لأن الورثة الذين تصرفوا بوجه شرعي وبإذن من القاضي فلا يطالبون بشيء. أما ما بقي على حاله، وجده سكن بيت ما زال زي ما هو، ما توزعش، أرض قاعدة زي ما هي باقي على حالها، هذا أولى به يسترده برضو عن طريق القاضي، يرجعه إلى صاحبه. نعم، الله تعالى أعلم.
2: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضل به. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا، سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
5: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. النهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
4: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
5: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
4: يتصالحوا
5: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
7: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
8: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
7: ابو طهر
8: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
7: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
8: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضح لنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية. حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ كده هي تسرع المعتدة، يعني
10: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
9: إيه؟
10: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
11: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
9: نعم.
11: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
9: نعم.
11: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
11: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
9: نعم.
11: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
9: نعم.
11: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل، ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع، لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا يبقى في دوافع زي معروفة أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره يبي يحطوا فيهم على الخروج أهو مقاهي خاصة بالنساء أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا ما أعرفش لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما فحتى هما ممكن تدرجوا بهم فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل فعلى كل حال الناس اللي قائمين على جانب التربوي القائمين على جانب الأمني والأمور هذه ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة.

0: باشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
1: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذاش. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى من شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا؟ الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم

0: الناس قالوا بحسن ظن منهم بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
0: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
3: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منا مع هذا زيادة. قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين. أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدال إفتاءنا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبض بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبض بالدينار او بالدنانير. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله اعلم.
1: الاخ احمد شيخنا يسال يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئيه التي يسال عنها، ان الوالده توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بايدي اخواته يعني بنات المتوفى، والى الان لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحاله؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافيه من الفجور الانفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجه. احيانا يسيطر على المال الاخ الكبير اللي هو من الاولاد، فيبدو البنات انه يقولوا اخونا كلانا واخونا مثلا وهكذا، لان هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الارض وسيطر على غيره، ويبدو هم انه يقولوا اخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكرره في المجتمع، فيه من اخوات في اللي حازت البيت واخوتها اليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجه، او بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضيه الحلي والفلوس متكرره حتى هي، تلقاها تموت امها ولا يموت ابوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض اعطائها، لان عندها اخوت يعني عندهم ادب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش ياخذوا منها بالقوه، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هي حرام عليها، عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اهم ما يجب ان تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب، انه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة، الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو بدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
1: ضاع نعم.
0: لا في صورة.
1: في الأولى لما صارش.
0: مضاعش. مضاعش يبدو أنها وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية.
1: كل حد عارف يعني.
0: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه. بيضيف لي رأس الحول لفلوس الخاصة في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير
0: للزكاة. لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده.
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات ان يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
3: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
8: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك. فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض، يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويعك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خافوا منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا يعني من العوام فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسمه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش كلمه يقولك توا أنا بنكلمه بنقول له يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما أنيش مكلمه، ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إنه واحد يقول له هذه راهي مش هيك والله غلط. وإلا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحن ولا متكبر.
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك. صحيح الله. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية. يعني وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلال بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. العادة أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هذو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا، يعني هذو ما اللي يتوصدوا بطاسة واثنين وانا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
0: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
1: ممكن نعم
0: تصور.
1: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
0: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
1: لا يجدد ليس الماء. نعم نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا، نعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في القراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة، يعني لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا. أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
0: الرؤية
1: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس، يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا نحن حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما، يستندون في ذلك إلى العمل وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا كريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: في الصلوات هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة. إسباب الوضوء في الصلوات قالوا الصلوات جمع صبر صبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان

0: صعيدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
3: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكره. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير، مثلا غسل يديه قبل وجهه، فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة، بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. ايش معنى القرب وايش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
3: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء. فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة، يعني مش تقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا تو، راهو جماعة هلبة الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير، تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها، تفلت المية تفلت
2: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
3: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30-40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
2: شخص الواحد بس
3: فيه يعني. هدر إيه؟ أيوه. هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
3: نعم
2: الله عليه وسلم.
3: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد، وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرين، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فلينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به، حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا ناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا، والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشاء للفجر،
2: يعاود
3: من العشاء للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاة يسدوك، خمسة دقائق بالوفاة يسدو في الغسل. يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى؟ وفيه اللي يقولك نقعد نص ساعة، هلبة نص ساعة وساعتين هوين. تخيل مية خزان يصب بومبة تجبد مضاطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، تمش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راو يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت أنا، يقول لك سبحان الله، يقول لك كيف كنت أنا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بهذه يعني هذه الوسواس اللي والأوهام اللي نتبع فيها. نعم.
2: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيت بنص
3: المية المية.
2: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
3: نعم.
2: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
3: هذا
2: يعني
3: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم. صحيح. يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد. في المداير بخاخة المية. بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمس فوق البساطات، يصب شوية شوية مية بس وهذا يصبح مسح معاش
2: ما غسل،
3: فهمت؟ إيه. فلهذا قلنا هذا أمر يعني ما يضيعش إنسان باش أنت تحصل سنة تضيع فرض. هذا لا، الإنسان يكون وسط. الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على أقل شيء يسمى غسل. أيوة. أما قصة هذه تتوضى بطاسة البلاستيك هذه الصغيرة
2: غير
3: هذه ما يعني ممكن بوق في الأخير أنت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في آخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس أو أكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو أجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
3: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا وفيه آثار صحيحة وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب. وأيضا يذكرون حديث ليتوضى في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوضى في البيت اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضى يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
2: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
3: أي نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطية والأخرى ترفع درجة والدرجة بعشر أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله

0: وكما جاء في الحديث المشائين في الظلم. نعم هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة. يعني شو بتاخذ من الإنسان، ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال. نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام، نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع

0: ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزور.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواو.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا، واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة داد الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM من يوم الأحد حتى يوم الخميس. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. ريثما تأتي الاتصالات المباشرة عبر الهاتف، ننظر في بريد البرنامج والأسئلة الواردة في تطبيق دار الإفتاء الليبية. تقول هذه السائلة: أختي رضعت من خالتي، فهل يجوز أن يتزوج ابنها من أختي الأخرى؟ في مسألة الرضاع، ونحن نعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهناك يعني بعض الأفهام الخاطئة عند الناس في مسألة الرضاع. فبعضهم يقولوا لحليب ما قبله، وبعضهم يقولوا لحليب ما بعده، بمعنى أن اللي رضعت من امرأة يعني الخوت اللي قبل خوتها واللي بعد مش خوتها، او اللي بعد خوتها واللي قبل مش خوتها. والذي نريد ان ننوه عليه ان الرضاع يكون في العامين فاقل، في العامين فاقل حتى يكون الرضاع محرم. وايضا ان علماءنا المالكية يرون أن الرضاع يحرم ولو كان مصة واحدة أو إملاجة، إن شاء الله مرة واحدة. أما دي قصة أربع رضعات مشبعات وثمانية هذه في مذاهب أخرى، نذهب إلى ما تفتي به دار الإفتاء الليبية وما هو مشهور مذهب علمائنا في أن الحليب يحرم ولو كان يعني رضعة واحدة أو مصة واحدة. أيضا هناك بعض من الأفهام الخاطئة في مسألة الرضاع، أن البنت أو الولد إذا رضع من امرأة فخوته اللي ما رضعوش حتى هم بيبدو خوت مرضع مع اللي رضع معاهم، هذا حتى هو لا. القاعدة البسيطة في فهم عملية كيف تكون إن هم يكونوا خوت من الرضاع، احنا ننظر الى مصدر الحليب، المرأة اللي رضعت، المرأة التي ارضعت، هذه كل من ارضعتهم سواء من اولادها ولا من غيرهم هادوا كلهم اخوة من الرضاع، هو هذا اللي يتعلق بهم، ما يتعلقش باخوتهم شيء، ما يتعلقش باخوتهم التانيين اللي ما رضعوش شيء. هذه البنت اللي قالت انا رضعت من خالتي هي ولدت، هي بس أخت لي هدوك أولادها كلهم اللي خالتها أولاد خالتها، ومش اللي رضعت معاه بس، ما حتى فهم خاطئ هذا، يحسابه اللي رضعت معاه بس هو الخو، لا. أبناء خالتها وبناتها هدوك ما كلهم اللي قبلها واللي بعدها هدوك ما كلهم يولوا خوتها من الرضاع. اما خوتها هي اللي ما رضعوش من خالتهم اللي همش علاقه بصغار خالتهم، فيجوز ولد خالتها، يجوز ولد خالتها يتزوج اختها، لان ما فيش محرميه بينهم. شنو اللي خلى فيه محرميه بين صغار خالتها والبنت هذه اللي رضعت؟ هو الحليب هذا الرضاع، لان هذيك المراه اللي رضعت منها اصبحت امها من الرضاعه، واصبح زوجها ابوها من الرضاعه، وأصبح أصغارها خوتها من الرضاعة، وكل من رضع من هذيك الامرأة يولي شيني، يولي خولي لهذه البنت اللي رضعت. إذا نحن ننظر وين؟ ننظر إلى مصدر الحليب. والقاعدة كما قلنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معناها اللي رضعت من امرأة ولو صغار هذيك المرأة خوتها وصغارها، ولا أي واحد رضع من هذيك المرأة يولي خوه هذه من الرضاع، فلما ولوا خوت من الرضاع معاش يصح إنه يتزوجها، معاش يصح إنه يتزوجها. وهذا بنص القرآن ومن مسائل الإجماع، من مسائل كيف ما قال في الآية، في آية حرمت عليكم آية التحريم، قال وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم، وأخواتكم اذكرهم في من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبين أنهم من المحرمات من النساء. السؤال الثاني، تقول هذه المرأة أنها عندما بلغت 40 من النفاس فإنه لم ينقطع دمها، ولكنها يوم 41 اغتسلت وصلت وجمعها زوجها، فهل هذا الأمر صحيح؟ الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أقصى مدة النفاس هو مشهور مذهب علمائنا المالكية في أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. فأنت يا أختي الفاضلة لما طقيتي 40 وما زال عليك الدم، انت ما زال نافس له، ما زال ما جاش موعد غسيلك، ما دام ما قاعد مريتيش علامة الطهر. تقولي ما انا منين جت الاربعين هذه؟ نقول لك هذا الاربعين هو مذهب غير علمائنا، مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والاحناف، مذهبهم ان اكثر مدة النفاس 40 يوما، فعندهم ان ما زاد عن 40 من الدم هو دم استحاضة، فتغسل المرأة وتصلي. لكن المفتى به عندنا وهو مشهور مذهب علمائنا المالكية ان اكثر مدة النفاس 60 يوما، فاذا بلغت المرأة 40 في نفاسها ولكنها لم ترى علامة الطهر، يعني الدم مستمر ولا حتى الكدرة والصفرة، لأن الكدرة والصفرة من الدم، إذا كانت مستمرة الكدرة والصفرة بعد الدم فهي راهي من النفاس، فهي راهي من النفاس، وتستمر المرأة في نفاسها ليل ترى علامة الطهر، أو يمضي على نفاسها 60 يوما، فإن مضى على نفاسها 60 يوما ولا يزال الدم موجود فنقول لها هنا خلاص تغسلي وتصلي وتصومي، لأنك أنت اطهرتي ببلوغ 60، وهذا الدم الذي لا يزال هو دم استحاضة، دم علة وفساد. ومعلوم أن دم الاستحاضة ودم العلة والفساد أنه لا يمنع الصلاة والصيام. أريد أن أنبه إلى أمر يقولوا فيه نسوين، يقولوا لها المرأة ما تصليش وما تصميش ليلة ربعني هكذا، وفي الحقيقة هذا كلام غلط، لأن المرأة إذا رأت علامة الطهر بعد ولادتها فإنه يلزمها الغسل إن شاء الله حتى 3-4 أيام، لأن أقل النفاس ما هوش 40 يوم، أقل مدة النفاس، أحيانا النفاس يكون دفقة واحدة، أحيانا يكون دفقة واحدة، فإذا انقطع الدم عن النافس ولو كان دون 40 ودون 60 إن شاء الله حتى 5-6 أيام ولدت علامة الطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. معنا اتصال، معنا الأخ أبو بكر، تفضل. انقطع الاتصال. معنا الأخ إبراهيم.
2: السلام عليكم شيخ عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بالحنيك
1: حياك الله،
2: جزاك الله خير على كل ما
1: قدمت، بارك الله فيك، بارك الله فيك،
2: هذا من فضل الله عز وجل عليك،
1: اللهم امين، اللهم امين.
2: شيخ عبد الغني، انا عندي ملاحظه بالله انك انت الفاتحه تطرقت الى موضوع التحسين هذه، وقلت لي يعني تقليد الكافرين والاجانب، فهذه يعني من المصائب اللي وقعت على الأمة، هو كما قال ابن خلدون، قال عندما سقطت الأندلس أن أهل الأندلس كان يضاهوا في الأسبان في لبسهم وفي، فهذا انقلب على الشباب المسلم وتمت الهزيمة الإسلام في الأندلس. فإحنا حتى إحنا يا شيخ عبد الغني الكارثة أن تلقاها يحزن خسارة الفريق ويبكي ويضرب وممكن يقتل حتى كتل، وهذا كله سبحانه وتعالى تسمع على أخوتها في فلسطين، والله حتى تقول لها سيب شيشة المشروب، يقول لك لا والله ما نقدر نسيبها، هذه حياتي وهذه، هذه طامة والله والعيد وكذا، إن شاء الله ربي يصلح الحال.
1: آمين آمين آمين.
2: حاجة أخرى الشيخ عبد الغني، هو أن في ناس يعتقدوا أن الشيخ الصادق الغرياني هو اللي ماسك الدولة، يعني يبوه يقول لك يا شيخ الصادق عاد يدير وعاد خليهم يديروا الدولار وعاد يخلي الحكومة مش عارف شنو، خليهم يزيدونا الضباط ويزيدوا الجور، وهذه والله مغالطة كبيرة يعني.
1: نعم نعم.
2: هذه ما تلقش إن حتى احتراما للشيخ
1: يعني. نعم نعم.
2: ما هوش قايد مليش يعني، هو راجل ابن تيمية زمان يعني، مفروض تحترمون قد تروح.
1: بارك الله فيك يا
2: أخي. بارك الله فيك
1: يا أخي. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم وربي يجزيك خير إن شاء الله. معنا الأخ أيمن.
3: أيمن المولدي.
1: يتفضل يا أيمن.
3: الله يجزيك فضلك يبارك فيك.
1: حياك الله.
3: شيخ أنا عندي بنت صديق باعث.
1: نعم.
3: هو معاي جنبي.
1: إيه.
3: هذا في حالة أعصاب عم تناقش هو وعياله في حالة أعصاب طلقها هذه الثانية.
1: شين قالها؟ شين شنو اللفظ اللي قال؟ عطيودي عطيودي. عطيودي يا أيمن هاي.
4: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
4: الله يبارك فيك وفيك.
1: إيه.
4: عندي لين ما سمعتك.
1: يتفضل يا أخي تفضل.
4: أنا عندي ما مطلقها تو.
1: إيه أنت تخصمت أنت وياها وشين قلت لها؟
4: تخصمنا خاطر الموضوع موضوع بنتي. موضوع
1: ماشي بنتي. ماشي وذيما هم صارت خصومة وأنت شنو اللفظ اللي قلته يا أيمن؟
4: أيمن مني.
1: يا صديق أيمن. يا صديق أيمن.
4: أنا.
1: إيه شنو اللفظ اللي قلته؟
4: أنا كذا اسمي.
1: هلا. أيوة أيوة.
4: أنا طلقت لما خاطر موضوع بس البنت تبي بس فما.
1: هنا متوا ماشي أنا مندوش على السبب يا أخي كريم ولكن قلت لك ما اللفظ هل قلت لها أنت طالق مثلاً؟
4: إيه طلقت من خلنا لونا.
1: يعني. لفظة شين قلت لها أنت طالق بس ما قلتش بثلاثة ولا حاجة يعني.
4: لا أنا ما قلتش لا.
1: وأنت مطلق قبل ومرجع.
4: هذه الثانية.
1: أنت لا لما طلقت المرة الأولى رجعتها وهي في العدة.
4: رجعتها.
1: به وتو هذه المرة الثانية
4: إن شاء الله يا شيخ.
1: يا أخي كريم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الطلاق مرتان ثم قال في الآية التي تليها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فرصتين نطلق المرة اللي طلق المرة الأولى نقول له تقدر ترجع زوجتك في العدة اللي طلق المرة الثانية نقول له تقدر ترجع زوجتك في العدة لكن اللي نطلق المرة الثالثة بعتالي راهو يستنفذ الطلقات الثلاث وتبين منها زوجته بينونة كبرى. انت الآن تبي ترجع زوجك تقدر ترجعها لأنها هي قاعدة في العدة يعني ولا يشترط موافقتها ولا رضاها ولا وليها ولا غيرها لأن هي لا تزال زوجتك فأنت ترجعها أنت لك أن ترجعها تقول رجعت زوجي لعصمتي وتشهد زوج من الناس على ذلك يعني تقول ماني لا طلعت مني كلمة ردت زوجتي لكن احذر لأن أنت معاش عندك فرصة مسألة العراك ومسألة انشاف ومسألة هذا يحصل في كل البيوت لكن هنا يجب أن يكون الإنسان حكيما حليما مقدرا لما يصدر من لسانه ما يضيعش أسرته وما يضيعش عائلته بسبب غضب والله الله يحلف بالله لو حلفت بالله قلت لها والله ما عاد متفرجتها والله ما عاد في وبعتالي حنتت نقولوا لك أطعم 10 مساكين ما عندناش إشكال لكن يتعلق بالطلاق والنساء راهو عقله صغير ما تقدرش حتى هي تقولها راهو كانت تمشي تطلعي انت طالق تطلع طول ما ف يعني انسان يجب ان يكون حكيما حليما انت الان تقدر ترجع زوجتك ما دام هذه الطلقه الثانيه ايوه
4: تم الله يبارك فيك
1: ماشي وياكم ان شاء الله طيب أيضا من الأسئلة الواردة إلى التطبيق يقول هذا السائل كم يبلغ النصاب في هذه الأيام يعني يقصد نصاب الزكاة نصاب الزكاة متعلق بسعر الذهب وسعر الذهب في هذه الأيام ليس محليا فقط بل عالميا يعني صاير فيه اضطراب في مسألة ارتفاع السعر ونزوله أحيانا حتى في اليوم الواحد يعني يتغير السعر وإحنا نعلم أن نصاب المال هو متعلق بالذهب يعني بقيمة 85 جرام ذهب بسعر البيع، يعني انت بتمشي تبيعها كأنك تمشي تبيعها، احنا نسموه مكسر يعني، من عيار 24 اللي هو الذهب الصافي. وهنا انت بتشوف سعر الذهب يوم وجوب الزكاة في مالك، تجي تشوف يوم وجوب الزكاة في مالك تشوف كم يسوى هذا الذهب، وإلا تطلع على صفحة صندوق الزكاة الليبي اللي هم كل يوم يطلعوا فيه قيمة النصاب، ويوم الأحد الماضي كانت قيمة النصاب 112 ألف. فلهذا يعني ينظر الإنسان يعني، وسهلة يعني تخش للفيس تشوف صفحة صندوق الزكاة الليبي، ويخي حتى في فروع تلقى في صفحات هلبة فروع أخرى يعني زي صندوق زكاة أجورة والله ترهونة ولا غيرها، وتلقى فيه منشور قيمة النصاب. فإن كان يعني المال اللي عندك هو دون النصاب فإنه لا تجب الزكاة فيه، لأن احنا نعرف أن من يعني زكاة المال عندها شرطان، إن توفر فيتجب الزكاة في المال وإلا فلا، وهو بلوغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول وهو لا يزال نصابا، لم ينقص عليه النصاب. فإن كان المال لا يزال نصابا فإنه يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5%، اللي هي احنا نقوله بطريقة سهلة المبلغ المالي اللي عندك قسمه على 40، ما دام مبلغ النصاب فأكثر فإنك تقسمه على 40، والناتج اللي يطلع هو هذاك اللي تخرجه زكاة. أيضا سؤال آخر متعلق بالزكاة يقول فيه السائل، يعني عندي 80 يعني خروفا معلوفة، كم أخرج زكاة أو هل تجب فيه الزكاة؟ طبعا بالنسبة لعلمائنا الغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة، يعني معلوفة في سائمة الغنم الزكاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمائنا أن الغنم سواء كانت معلوفة، شو معناها معلوفة؟ يعني في اللي هي معلوفة يعلف فيها وفي اللي يرعى، وطبعا هذا في خلاف بين أهل العلم هذه المعلوفة فيها زكاة ولا. علماؤنا وما تفتي به دار الإفتاء الليبية أن الغنم سواء كانت الغنم البقر الإبل سواء كانت معلوفة ولا كانت غير معلوفة فإنها تجب فيها الزكاة. فأنت 80 هنا بتخرج شاة واحدة، منهم عندنا من 40 للمية 120 تخرج شاة واحدة، فأنت مدام عندك 80 فهذه بتخرج منها شاة واحدا زكاة، اللي يسموها زكاة الحيوان. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أيضا وسؤال يعني يتكرر، مسألة الرموش، هل هي يعني الرموش اللي تتزين بها النساء رموش صناعية هذه لما تزين وغير تدير الرموش، هل هي ممنوعة أو غير ممنوعة؟ الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية أن الرموش الصناعية هذه محرمة لأنها من الوصل المحرم، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهنا هذه الرموش تدخل في معنى الوصل المحرم، ولهذا لا يجوز استخدامها في تزين المرأة. نعم، هذا سائل يسأل يقول يا شيخ ما حكم شراء 10 دينار الخضراء اللي الآن يعني يقولوا لو تنتهي برقم 77 فإنها تشترى بألف والله بغيره؟ طبعا هذه من الأشياء اللي يعني تخرج علينا بين الفينة والأخرى، الغرض شنو ما تعرفها، شنو الغرض؟ غش وخداع وجري بالناس وما تعرفها شنو يعني، لكن هو في الأخير هذه العملة لا تزال معمول بها، ولهذا فلا يجوز بيعها بأكثر منها، لأن هذا ربا، هذا هذا هذا يعني المبادلة لازم تكون ما فيهاش تفاضل. ما يجيش مثلا نشري نجي نبدل لك 10 جنيه زرقاء ب 10 جنيه خضراء وتقول لي زيد جنيه مثلا لان هذه خضراء، ولا لا لا هذه نفس القيمه، فولا هذه قديمه وهذه جديده، وهذه تحدث راه في في السوق في المال، قالوا هذه موجود، هذه في اللي بيغير فلوس القديم بالجديد وهم نفس القيمه، في يديروا في فارق، لكن هذا راه ربا، هذا حرام. وهذه قصة العشر جنيه ورقم 77 وغيره، وهذه راه من الأمور المحرمة، لو كانت صحيحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يشغل وقته في البحث عن هذه العشرات باش بيكسب منها، وبتاج هذا طبعا حرام لا يجوز. الأخ إبراهيم بارك الله فيه وقال هو تكلمنا في مسألة موضوع ما يتعلق بتشجيع كرة القدم، ولكن الأمر كما قلنا يعني تجاوز مسألة التشجيع، بل إن الأمر سرى إلى يعني فئات المجتمع، فئات عوام الناس وفئات المتعلمين وفئات السياسيين وفئات والأمر راه معاش أصبح كورة ولعب بس، الأمر أصبح رهانات، والأمر أصبح يعني نوادي ورئاسة نوادي وارتباط بالسياسة، والأمر استفحل كثيرا، يعني الأمر أصبح ما هيش قضية تشجيع كرة قدم فقط، ولكن أصبحت فيه كثير من أدخلت في هذه الرياضة كثير من الأمور المحرمة، بل أصبح الأمر فيما يتعلق بتشجيع الفرق يعني لبلدان غير مسلمة زي إسبانيا ولا إيطاليا ولا غيرها، أو دول زي البرازيل وزي الأرجنتين وزي فرنسا وإيطاليا، وانين شجع في ألمانيا وهذا شجع في إيطاليا، وانين يعني حب قلبي لهذا الفريق ونزعل ونحزن وممكن حتى تجيني حالة نفسية كان أخسر، هذا راه خطر. والمشكلة حليه صغارنا اللي طق 4 سنين 5 سنين يجي يقول له انت شيني يوفي، انت برشلونة، انت مدريد، هو عمره 5 سنين، يغرسوا فيهم في هذه المعاني. احنا نبو نعالجوا الكبار منها، احنا نبو نعالجوا الكبار من هالهم هذا اللي مرضوا به، نجو نوصلوا لصغارنا. يبدأ الأب يشجع في فريق معين ريال مدريد ولا برشلونة ولا غيره، يبدأ يعطي فيه لولده الصغير، يبدأ يشبح الولد يتعلم من بوه، حتى هو يشبح بوه كيف يشجع وكيف يحزن وكيف يفرح وكيف يعني يبدأ الموضوع يعني حساس ونزاع وأحيانا ضرب وعراك وممكن حتى قطيعة رحم. والله والله يعني أني سمعت أني ما أعلم صدق ذلك، لكن أنا لا أستغربه، واحد قال يمشي يخطب يسأل واحد يمشي يخطب يسأل فيه يقول مشون يشجع أخوتها وشون خايف، يعني يعني عندك أنا شجع الفريق اللي هو طبعا طبعا كل فريق عنده فريق بذاته يعني عداوة، لازم هذه لازم كل فريقين، سواء هذا في ليبيا والله في غيره ولا كذا، يبدأ فريق يبدأ فيه فريق عدو للفريق الآخر، وجمهور الفريق هذا عدو لجمهور الفريق الآخر، ويبقى عاد التلاسن والسب والشتم، وخاصة لما بتجي المباراة ولا مازال على المباراة أيام، ويبدو في الشوارع عاد طالعين السيارات بهذوك الرايات وهذوك الأعلام، وهذاك يحدفوه وهذاك كسول المرش وهذاك يضربوه وهذاك يسكر الطريق، يعني إذا كان الأمر هكذا بهذا الشيء فلا شك أن احنا بنقوله هذا حرام، لها سدا للذريعة يمنع كل هذا، هذا كله يلزم أن نربوا أبنائنا عليه أشياء أهم، يعني احنا اللي يهم الأمة فيما يتعلق بالدفاع عنها وعن كرامتها وعن وحدتها وعن يعني همومها وعما يتعلق بالمقدسات الإسلامية نجد أن أبناءنا يعني لا يعرفون شيئا لا عن القدس ولا عن فلسطين ولا عن غزة ولا عن حب الوطن ولا عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني كل يوم صباح مساء في أراضي المسلمين أو حتى في البلاد الأخرى ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد ومن عذاب ومن قتل ومن تشريد ومن حصار وحروب تقع للمسلمين. نجد أن ناشئتنا لا يعلمون شيئا لا يعلمون شيء. والله حتى قصة المقاطعة في بعض الناس الآن ما يسمعش بقصة مقاطعة ولا قصة شركات تدعم في وزارة الدفاع الإسرائيل زي البيبسي وزي الغير والكولا وما يسمع آخرها تودي داس هم دارين جندي إسرائيلي يعني دعاية للسبيدر وهذا متاع يعني أبنائنا وناشئتنا وشبابنا اللي هم درع الأمة وهم اللي تعتمد عليهم الأمة هم كلهم يعني أو أكثرهم إما لاهين بالموضة وإما لاهين بالكورة وإما لاهين بثورة الشباب هذه والغريزة والشهوة والمعاكسات وغيرها لأن ما فيش من يوجه ما فيش من يعلم. يعني إحنا عندنا تقصير كبير في جانب التربية في مؤسساتنا التعليمية. احنا اكثر همنا تو كان موجود هو يقول لك القراية لكن الجانب التربوي جانب التربوي فيه تقصير فيه تقصير كبير. توعية ابنائنا وتلاميذنا بقضايا الامة وهموم الامة والمواقف اللي مفروض الشباب نغدوهم بها نعلموهم شن حب الوطن وحب الدين والدفاع عن العرض والدفع الصائل وأن إنسان إذا مات دفاعا عن الوطن أو دفاعا عن الدين أو دفاعا عن النفس فإنه يموت على الإسلام ويموت على الشهادة وأن له مكان عظيم. هذا يعني للأسف الشديد والأكثر يعني في جانب الدراسة وغيرها همهم هو الشهادة العلمية باش يخش فيها التخصص باش يخدم في ذاك التخصص لأن التخصص هذاك ناجح وفيه فلوس يخش هنا أما أحسن دكتور الأسنان ده فلوس أحسن أو دكتور باطن أو مهندس أو يعني دائما الهدف هو المال دائما الهدف هو المال فأصبح فيه فراغ في يعني جانب التربية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا الأخت حنان تفضلي تفضلي يا أخت حنان.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: والله عندي استفسار أنا إن شاء الله موضوع صلح الجام.
1: اتفضلي.
5: هلا.
1: اتفضلي يا حنان. انقطع الاتصال يا أخت حنان. أعيد الاتصال. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال على البرنامج من خلالها. اللي هو 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-17-0. هذا السائل الكريم يسأل من خلال التطبيق عن حكمي الاغتسال بالماء المرقي في الحمام. نقول له يجوز الاغتسال بالماء المرقي ولكن مش في الحمام. يغسل به حتى لو اغسل به في الحمام ما يمشيش ما يخليش المية تمشي في المجاري. يجمع الماء هدايا ويصبها في الغرس ولا يصبها في مكان بعيد من أن يؤذى. معنا الأخ محمد. اتفضل الأخ محمد.
6: طبعا خير أستاذ.
1: نهارك مبارك.
6: بالله أستاذ عندي سؤال فيما يتعلق بالزكاة.
1: إيه؟
6: عندي مبلغ في المصرف يعني واصل للحول، ولكن الحقيقة ما قدرتش نسحبه من المصرف، فكيف يكون زكاة الحلال؟
1: أي تزكيه إيه؟
6: نزكيه هو في المصرف.
1: أي زكي عادي، في الآن في حوالات وفي شيك وفي تقدر.
6: ما الحوالات والشيك يعني ما دبيه في أسرة فقيرة نبي نعطيها لها نقد يعني.
1: ما لا عادي عادي، الآن كلهم عندهم بطاقات يقدروا، غير حول لهم أنت. الحمد لله أكثرها الآن عندها بطاقات مصرفية ويقدروا يشروا من المحلات، والمحلات أكثرها فيها بطاقات، فالحمد لله يعني. بالنسبة بالذات الحاجات الضرورية زي الغذائية والصيدليات وكذا موجودة البطاقات، والناس كلها في المصارف طلعوا بطاقات ويقدروا يعني إن شاء الله.
6: والله والله والله يا شيخ انا الاول ما عندي بطاقه ولا.
1: لا ما انت مقصر، امشي طلعها.
6: يا واد لان المشكله صار ضروري في.
1: لا لا اصبحت ضروريه البطاقه يا اخ محمد، اصبحت الان بطاقه ضروريه، وخاصه ان المولات والمحلات وحتى المحلات القرطاسيه والقفاطين والدنيا كلها راهو عندهم بطاقه، والان هذه يعني اصبحت مهمه. لما الانسان ما عندهش بطاقه بيتعب راهو، لان فعلا الكاش شحيح جدا.
6: شكرا.
1: بارك الله فيك وربي يتقبل منك ان شاء الله. معنا الاخ احمد. انقطع الاتصال يا اخ احمد للاسف. معنا اتصاله. عبد الحق. الاخ عبد الحق تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
7: نهارك طيب شيخ شكبار.
1: نهارك مبارك أخ عبد الحق.
7: جزاك الله خير على هذا البرنامج، وبارك الله فيك إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
7: بارك الله. وبالله يا شيخ عندي سؤال، معلش عندي أختي زوجها توفى تمام.
1: نعم.
7: عموما هي تبقى في الزاوية، في الزاوية جهة كبر الحرشة كانت تطلق الشيخ.
1: إيه نعم.
7: في الحروب وديما في
1: إيه.
7: الله غادي فهمت. اول ما اليوم اللي توفى فيه هي ساكنه غادي جت دارت العده عند في حوش العاله هنا تمام.
1: ايه
7: فهل تقدر توا تولي اللي حوشها تكمل عدتها غادي والا تقعد لازم تتم لان
1: القرايه توا شن الوضع غادي؟
7: الوضع توا ما شاء الله كويس، لكن لما هو توفى في الاوضاع هذيك اللي سايره فيها حروب بالضبط.
1: ايه ايه ايه ايه
7: ايه ما قدرت تقعد
1: خذ ذكراها غادي. طيب طيب، هو الاصل ان المرأة تعتد في بيت الزوجية، هو هذا الاصل، لكن اذا حصل ظرف مثلا زي هذا انعدام الامن او حرب او غيره وانتقلت فهنا لا اثم عليها ولا حرج، وما دام قد زال العذر وعاد الامان وما فيش مشكلة فهي ترجع الى بيت الزوجية وتكمل عدتها فيه.
7: بارك الله فيك جزاك الله خير. وعندي سؤال ثاني يا شيخ ما يعرف مدير.
1: ايه
7: عندي لما اخش في الصلاه في ورا الامام.
1: ايه
7: ما ممكن يكون مسبوق يعني في ركعتين او ثلاثه فهمت.
1: ايه
7: الامام ممكن غلط في اللي مش ملحق عليها الركعه اللي مش ملحق عليها غلط يقولوا له سبحان الله ومثلا انا مش حاضرها.
1: ايه
7: هو الجد بعد السلام الجد هل نسجد معه ولا نرجع
1: له؟ هو الجد بعد السلام.
7: بعد السلام الجد انا معه.
1: أيه. لا هو ما دام قال السلام عليكم معناه انت مفكيت منه. لو كان شوف كان الجد قبل السلام بتسجد معه لانه لازم بتتبعه، لكن ما دام قال السلام عليكم انت مفكيت منه، فهو الجد انت ما تسجدش معه هنا، انت تنوض تجيب ترقيع صلاتك وبعد ما تسلم انت تجيب سجود السهو.
7: سجود
1: سهوي نجيبها يعني. جيبها سجود سهوي.
7: بارك الله فيك.
1: امين واياكم. امين واياكم. السلام ورحمه الله. معنا الاخ فوزي تفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اخ فوزي تفضل.
8: بالله بنسال صلاه الزواج.
1: ايه باي حاضر. حاضر يا اخ فوزي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر
8: فاتحه وصوره ولا
1: باهي باهي تو نجاوبوك يا اخ فوزي اسمعنا بس على البرنامج ونجاوبوك. حاضر عم يونس تفضل. السلام عليكم عم يونس.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليكم.
9: حياك الله.
1: حياك وبياك. نهارك مبارك.
9: يجزيك الله يسعد ايامكم.
1: امين امين.
9: علمائنا الطيبين.
1: واياكم.
9: نسأل الله ان يبارك فيك الحقيقة ديما التنويه الطيب على اخوتنا الاعزاء في غزة. هي هذه قضيتنا هذه.
1: اي والله اي والله.
9: مني من لم يهتم بامر المسلمين ليس
1: اي والله.
9: ولا تذكرت حتى كم مرة لبيك بالله تذكر لان احنا ذاكرة.
1: اي الله يرحم والديك.
9: احنا مرينا بكورونا ازمة كورونا ولينا فيها الاهوال لنا فيها يعني الموت
1: ايه
9: والخوف.
1: اي والله.
9: جينا يسمي بامك الحرم لما جاد ومرت مرور الكرام فما بالك بالازمات هذه اللي باذن الله مقدور عليها حتى انتهي بقامة القانون والله. فنتمنى منك ديما الاكثر من هذه المهمة بالذات الاهتمام بخصوص المسلمين من مصر ومن مصر ما
1: أينا.
9: ونسأل الله ان يرزقنا واياكم صلاته في المسجد الاقصى
1: يا رب يا رب اللهم امين امين يا بارك الله فيك بارك الله فيك. الأخ فوزي بارك الله فيه قال نسأل على صلاة الزوال. طبعا صلاة الزوال هي بتكون بعد دخول وقت الظهر بعد ما تزول الشمس عن كبد السماء يدن الظهر هنا في حاجة يسموا فيها صلاة الزوال. أكثر أهل العلم على أن صلاة الزوال هي الراتبة اللي هم 4 ركعات قبل الظهر اللي هم في الرواتب ركعتين ركعتين. ومن أهل العلم من قال لا صلاة الزوال هي غير الرواتب يعني صلاة 4 ركعات ما فيهاش تشهد 4 ركعات مع بعض ما فيهاش تشهد. ففي من أهل العلم من قال بأنها يعني صلاة مخصوصة وورد فيها حديث يعني لكن علمائنا على أن صلاة الزوال ليست صلاة مخصوصة وإنما هي الراتبة اللي هي ركعة. ولكن لو صلىها الإنسان على كيفيتين صحيفية فاتحة وصورة فاتحة وصورة وبالتالي فاتحة فاتحة إذا كان بينهم تشهد فاتحة وصورة فاتحة وصورة ويسلم بالتالي فاتحة وصورة فاتحة وصورة ويسلم. وحتى لو صلى فاتحة بس يكفي في النافلة حتى لو صلى فاتحة بس فيكفيه في النافلة. الأخي يونس بارك الله فيه ودائما يعني يذكرنا بقضية فلسطين وعند حرص على هموم الأمة. يا جماعة رانا في خير والله مع الأزمات اللي عندنا بس قلتوا أنتوا عندنا بنزين وزحمة وطوابير والحمد لله مشت أزمة البنزين وتوا تمشي أزمة تانية وهذه أكثرها أزمات مفتعلة لأغراض سياسية وغيرها وتحدث وتمشي. أحمدنا ربنا هل أحمدنا ربنا على هذا واللي زاح عنا هذا ويسرنا الأمور؟ علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وعلينا أن ننظر إلى هموم الدول الأخرى. يعني كثير من الدول الآن زي غزة وغيرها لا مأكل ولا شراب ولا غطاء ولا أمان وحرب وهم ومجازر كل يوم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر إخواننا حتى بالوقوف معهم بالتبرعات وبالصدقات وبالزكوات وبالدعاء وبتربية أبنائنا وتنبيههم إلى أن هؤلاء إخوتنا في الإسلام والعروبة يحتاجون إلى أن نقف معهم ونعينهم. والأزمات الحينية هذه تهون هذه الأزمات اللي هي تصير نسمو فيها احنا أزمة مرة فيها مش أزمة يعني شوية شح في كذا وشح وبالتالي يعني تنحل الأمور وتمشي. فلنحمد الله سبحانه وتعالى وعلينا يعني أن يكون هذا الأمر عظة لنا وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب وأن نستغفر كما قال الله تعالى في سورة وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلينا أن نتوب من المعاصي فالمعاصي لها شؤمها وترجع على المجتمع. إن اشتهرت الفاحشة ولم ينهى عنها وننقصر في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وننقصر في النصيحة، ولا ما نقيموش حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يصبح المنكر عندنا أمر عادي ما نعدلوش عليه، ونهرب من الخدمة ونغش في العمل متاعي وفي وظيفتي، هذا كله سيكون له الأثر السلبي، وتأتي العقوبة من الله سبحانه وتعالى، والعقوبة تعم. فعلينا أن نتوب وأن نحقق التوبة وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستغفر وأن نتوب وأن نرجع الحقوق إلى أصحابها، وأن نصل أرحامنا، وأن نبر

هي ما بيش حتى يسعى في الارض. كثير من الناس ما بيش يسعى في الارض. شاد يقول لك احنا بلاد نفطيه واحنا مفروض ما نخلصوش الضي واحنا مفروض ما نديره مفروض. وكل يوم هو ينظر وما بيش حتى يتحرك يشتغل ولا يخدم لا عمل حر ولا عمل وظيفه ولا يبي يتحرك بكل يقعد هكذا يعني يتكلم وخلاص. فواجب الانسان يسعى ويعمل وياكل من الحلال ويساهم في بناء وطنه. احنا لما نقصروا في هذه الامور شنو السبب احنا اللي صار لنا ان احنا قاعدين نعالجوا برا وقاعدين مع الناس لا صحه ولا علاج في بلادنا ولا تعليم ولا غيره. ما هو من كثير هي عوامل كثيره لكن يعني تقصيرنا وعدم اهتمامنا وعدم شكرنا هذا يدخل كله يدخل في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالتوبة والرجوع إليه. الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونرجع إليكم فانتظرونا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. جاءنا يعني هذا السؤال يعني من إحدى الأخوات المدرسات الليبيات، وهي نصيحة يعني، ويعني سؤال عن حكم. تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى دار الإفتاء الليبية، ما رأي الشرع في ظاهرة المدارس الدولية التي اجتاحت البلاد، وما يترتب عليها من تغريب لأبنائنا عن دينهم وعقيدتهم ليعيشوا أو ليتشبعوا بأفكار تخالف شريعتنا الإسلامية من تقديس للحرية الشخصية المطلقة والدعوة إلى العلمانية والإلحاد والمثلية وغير ذلك، وسينعكس ذلك في سلوكيات منحرفة.

0: حادثة وتصرفات شاذة ومتطرفة في ظل الاحتفال بيوم السيدة سانتا ماريا ويوم الاحتفال بالعشاء الأخير ويوم البيجامة وغير ذلك من الخزعبلات. ومعه نتوقع بالضرورة وبعد عقود قليلة من الزمن ظهور أجيال ليس لها علاقة بليبيا ولا الوطن ولا بتاريخه ولا بالولاء له والدفاع عنه، لأنهم تشبعوا بأفكار مبادئ القوميات والوطنية الغريبة. وكذلك إما تكون ثقافة إنجليزية أو كندية أو أمريكية أو أسترالية والإعجاب بثقافتهم وتاريخهم وأبطالهم. وهي رسالة طويلة حقيقة، ونبهت فيها الأخت المدرسة على هذه المدارس الدولية التي الآن يعني نسمع أنها تفتح من حين لآخر، ومراكز المركز الأمريكي، المدرسة الأمريكية، والبعض يعني هذا الاسم يفتخر به وكأنه يعني نوع من الرقي والتقدم والتطور والانسلاخ عن الهوية والابتعاد عن الدين والتحرر وهكذا. فأفكار علمانية صرفة يعني ضربت المجتمع، فهذا لا شك أن له مخاطره وأن ما يعني يدرس في هذه المدارس هو لا يخضع للمعايير المطلوبة، والواجب في وزارة التعليم حقيقة أن تنتبه لهذا الأمر. وفي يعني في السنة الماضية والتي قبلها يعني وجدت مخالفات، وخاصة ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالديانة وغيرها، فلا شك أن هذا الأمر يعني خطير جدا ومهم جدا ويجب التنبيه عليه، ووزارة التعليم عليها أن تقوم بواجبها نحو هذا الأمر، وما تنفتحش هذه المدارس إلا ما تكون طرق التدريس متاعها ومناهجها بما يتوافق مع ديننا وشريعتنا ومع عاداتنا وتقاليدنا ومع ما تسمح به يعني المعايير الموجودة والتي يعني وضعت من قبل متخصصين تربويين في التعليم. فننبه على هذا الأمر وعلى خطورته. معنا اتصال الأخ سفيان.
1: السلام عليكم
0: شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. نعم
1: يا شيخ، النبي نبي سؤال. أنا عندي أخوي كان يسوق ودار حادث سير، واللي معاه توفى اللي راكب معاه في السيارة.
0: إيه
1: المفروض أنه هو يصيم ولا؟
0: إيه نعم، إيه عليه كفارة قتل خطأ، هذا قتل خطأ، عليه كفارة قتل خطأ اللي هي الدية على العاقلة للمقتول، ويصوم شهرين متتابعين.
1: تمام، جزاك الله خير.
0: آمين وإياكم. شكرا. مع السلامة. مما ورد من الأسئلة إلى البرنامج، تقول هذه السائلة، وهو سؤال يتكرر في قضية الذهاب إلى الصلاة، هي صلاة الأفراح، وخاصة أنه في الوقت الحالي يعني قليل من إنه هو يعني يقيم العرس أو الفرح في بيته. الآن الناس كلها يعني أصبحت تذهب إلى الصلاة، ولكن هو إحنا اللي نبو ننبه عليه إن هي الصلاة مش هي في حد ذاتها يعني ممنوعة، إنما هو الممنوع الذي ما يحدث من مخالفات سواء في الصلاة وإلا حتى في الحوش نفسه. مرات العرس يكون في الحوش نفسه لكن في المخالفات ما تندرج في الصلاة. فهي القضية أن يتنبه الناس إلى ما هو محرم من الأفعال التي يفعلونها في الأفراح، زي شني مثلا؟ زي الاختلاط المحرم، اختلاط المحرم بين الرجال والنساء. احنا عندنا في بعض الـ يعني المناطق في ليبيا عندهم الاختلاط في المناسبة، وهذا أمر ممنوع شرعا. أيضا من أشياء اللي هي يعني فيها مخالفة قضية الحفلات الغناء. طب نقولوا احنا بالنسبة للزمزمات هادو لو كان هم غناهم يعني محتواش عليه معازف غير مشروعة وكان على الدف بس وكان غناهم باهي ما فيش بس، لكن لما تجيب معازف وفنان فنانة والغناء يكون فيما يعني يهيج الشهوة وما حرم الله سبحانه وتعالى وكلام يعني في الغرام وفي الحب وفي الهيام وفي العشق وصاحبه وصاحبته وشبحها وشبحاته والقاء والقاته وهذا كلام كله يعني غنوا فيه موجود عندنا في عراسنا، هذا ما كلام غير جائز وغير محرم، هذا غير جائز محرم، لا يجوز للإنسان أنه هو يعني بدل ما يخش الفرح متاعه بالبركة وبالخير في يدخله بهذه المحرمات. أيضا من الأشياء المحرمة في الأفراح هي أحيانا ما يقع من بعض الناس يعني خاصة النساء قضية التصوير، التصوير العادي وإلا التصوير الفيديو. فالآن وخاصة بالكاميرات الآن في يعني اللي عندهم عندها نقال وتبدأ تصور، وهذا ما يصحش ما يجوزش. بتصوري أختك، تصوري معاها مجموعة من النساء، ولا بتصوري العروسة، ولا بتنقلي الصور هذه باش يشبحوها، تبدأ تتناقل الصورة، تتناقل ليل تخرج وتوصل حتى للرجال وغيرها. ونعرف احنا ان الرجال فيه يفتح تلفون فيه، يقول لك انا تلفوني، اما راجلك يفتح تلفونك ويشبح. فهذا امر يعني يراه ما تهزوش به، لان هذا سبب حتى يعني عمليات ابتزاز لبعض النساء وسبب حتى عملية طلاق وغيرها. فتحسبوش الامر يعني بسيط، سبب اخراب بيوت. فما يتسهلش الانسان في هذه، توقالوا في بعض الصلاة يعني انه هو لما تجي خاش يديره في طرف بلاستيكة والله ياخذوك باش ما تصورش. وعلى العموم مفروض يكون الأمر ديانة يعني، وخاصة هذه مخالفات أخرى أيضا زي الخلاعة في اللبس، يكون لبس خليع يعني. بعض النساء يعني تلبس لبس ما هوش محتشم وفيه عري وغيره لعورة المرأة أمام النساء، ما ينبغيش يعني للإنسان أن يؤدي غيره بمثل هذا. إذا قضية هي قضية الصلاة مش قلنا احنا في حد ذاتها، وإنما هو في ما يفعل في المناسبات، فيما يفعل من ما فيه مخالفات شرعية يسموا فيه المنظومة. أيضا المنظومة هذه كلها غناء، هو الغناء الفنانين والفنانات هذوما المشهورين اللي يغنوا في الحب ويغنوا في الغرام ويغنوا في الهيام ويغنوا في العلاقات ويغنوا كلام مكشوف فهذا كله طبعا محرم شرعا، لا يجوز، ولا يجوز يعني لا يستعمل في صالة ولا يستعمل في يعني حتى في العرس لو كان حتى في البيت. عندنا بعض التقاليد حتى هي يعني فيها مخالفات شرعية، سواء كان من حيث العقيدة أو كان من حيث يعني مخالفات أخرى، زي تو مثلا يسموها ليلة النجمة ويجيبوا العروسة ويغطوا لها وجهها ويحطوا قدامها مرايا وموس في ايدك وآهي النجمة وأشري للنجمة، هذه طقوس واضح أن فيها أصول حتى هم كانوا يديروا فيها، وهم ما عندهم مش مقصد، ما أنت هنا بتدير شيء إما تعرف مقصده يا إما ما تعرفش، لكن هذا واضح أنه هو طقس قديم ولي علاقة بالنجوم والكواكب، والناس يعتقدوا إلى الآن للأسف الشديد يقروا في الأبراج ويقروا في حظك ومش عارف شين وانت برج ايش وشن بيصير وشن كذا والكف وكذا وشين علاقة موس وواهي النجمة واشر الموس النجمة ولودوها سبعة وردوها سبعة وحط كلام، رأي يخوف هذا، ما هوش ما نبوش نحملوه على المحمل احنا نقول عادة وخلاص، لا، هذا واضح ان في معنى التعبد، واضح فيه ان معنى يعني استعانة، واضح، ولهذا الانسان ينتهي ما نديروش الاشياء هذية، هذه الاشياء لا نفعلها، ما احنا ما نعرفوهاش، قالوا لقينا جدودنا وخلاص ننتهوا، ما دام وصل للشك فيها ان هي ممكن تكون لها علاقة بالشرك ولها علاقة بالعبادة ولها علاقة، فهنا واجب على الانسان ان ينتهي عنها. ايضا مما يحدث مخالفات هي قضية الدم، تجي العروسة ويذبحوا قدامها وتتخطى الدم ولا يلبزوا، لازم ينوشوا الدم ولا ياخذوا الدم يملسوا به حاجة، ولا هذا كله راهو لي علاقة بالشرك ولي علاقة ب يعني ما هوش أمر فيه تفاؤل، ما هوش أمر يحمل على معنى طيب، وخاصة أن الدم هذا دم نجس والذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا وقضية التحرز، جيب الخماسة وجيب البخور وجيب القرين وجيب الواحد ودور سبعة ودور، أنا ما لا يمكن أن احنا نحمله على محمل طيب، لا ما ينفعش هذا، هذا يعني كلام يخالف الشريعة وفيه اعتقادات فاسد. زيد على ذلك ان احيانا قلنا ما يحدث من الاختلاطات ومن الان من العادات السيئة الان تو اللي يعملوا فيها للأسف الشديد، يجي يخش خول عروسة يقولوا بيدخلها، يخش بين النساء، ابوها بيدخلها او اخوها بيدخلها ويخش في وسط النساء، هذا شيني هذا، هذا يعني كله يعني غير جائز، كيف يسمح لنفسه انه هو يخش على النساء في زينتهن ويحرج النساء، وبعض الناس تنحرج من هذا وفعلا عندهم الحق، لا يا عويلة غطوا روسكم بيدخل اخته ولا بيدخل واحد، شوف يغطوا روسهم جايين كل واحد يشبح وين حوا عبايته ولا وين شاربته ولا وين يقعدوا مساكين يتلبدوا من العمل هذا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، انتهوا، هذا كلها امور يعني غير جائزه ولا يمكن احنا يعني نتساهل فيها، والا والله واحد يصبح يعني على مرحله قريبه من الدياثه والعياذ بالله من هذه الاسباب، اللي احنا كل حاجه معليش كل حاجه سهله كل حاجه نحملها على محمل طيب، لان نلقوا روحنا يعني لا الفاس تقع في الراس والعياذ بالله. معنا اتصال، معنا الاخ سعد، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذه الجامعة. طيب هذا مبارك شيخ.
0: بارك
2: الله. وكثر الله من حسناتك شيخ. سؤالي عن تحية الإسلام يا شيخ.
0: نعم.
2: مرات في صدرية تلقى مرأة يعني. هتطلق على السلام.
0: نعم. حاضر.
2: نعم سؤالي يا شيخ.
0: إيه سمعت يا سعد، حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر.
2: جزاك الله خير، كثر الله من الحسنات وباقي الحسنات من
0: امين واياكم ان شاء الله. معنا الاخ عبد الله، قطع الاتصال. الاخ سعد بارك الله فيه يسال عليه تحيه الاسلام، السلام عليكم، هل احنا نطلقوها على المراه او لا؟ لا، المراه ما تطلقش عليها السلام، وخاصه لما تكون المراه صغيره او مالكش بها علاقه او غيره، فانه لا يطلق عليها السلام. اذا كانت المراه مثلا كبيره او كانت قريبه او كانت ينتفي اللي هو يعني يمكن لو انسان دخل على بيت مثلا وما فيش باس انه يسلم عليهم باسم المصافحه المقصود، وانما يقول السلام عليكم، لكن المراه في الشارع يعني تطلق عليها السلام هذا يعني غير مطلوب. معنا الاخ مهند، تفضل يا مهند. وعليكم السلام.
3: السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يبارك فيك.
3: يومك طيب ان شاء الله، ان شاء الله التوفيق يعني.
0: يا رب، اللهم امين واياكم.
3: بالله عندي استفسار يا شيخ ومش سؤال.
0: اي تفضل.
3: بارك الله فيك. انت مبكري اللي اسمع فيك طبعا كل حلقات تتبع فيها، مبكري سمعتك كلمت عن الازمات اشرت ان هي متطوره وان هي مفتعله. تمام، عليك مواطن وانه طبعا مامور من متبع ولي الامر ان اطلال شهاده الاعتماد. وهذا الواقع، فيقولوا ما دام نعرف ان هي مفتعله ونعرف ان من يتولى امر هنا هو من مفتعل الازمات، هل انا نقعد ساكت ما نتكلمش او نقعد يعني نتحمل الحاجات المفتعله اللي هي ضرتني وضرت اسرتي ضرت المجتمع بالكامل، من قطاع التيار الكهربائي، من قطاع المياه، من ارتفاع الاسعار، من قصه الميه هذه اللي زادت، قصه الناقصه، قصه البنزينه، هذه كلها انا ضربتني مشاكل نفسيه حتى لاسرتي ولاهلي ولجيراني وللاقارب ولكل الناس اللي ممكن في المحيط اللي انا قاعد فيه. النفسيه هنا تعبت، وانا انا مامور اني ليه نسكت ونتحمل اخطاء غيري او الحاجات المفتعله بسبب سرعات سياسيه ولا غل على المواطن ولا غل علينا احنا كبشر. نقعد انا ساكت يا شيخ، ما نتكلمش ولا نطلع ولا ندير اي شيء.
0: ما هذه هي هي هي لما نطلع شنو بنديرها؟ شنو بنديرها؟ يعني نمشي نولع القمم مثلا زي هذا الجماعه اللي يطلعوا مولعين ولعونا القمم؟ لا انا احكي لك، نحكيك ما هذه صوره، هذه احدى الصور اللي نحب نوصلها، يعني ان في من الناس يعني بسبب هذه الامور طلعوا وحرقوا، احنا عايشين كنا، زادوا مضره، زادوا الناس مضره فوق مضرتهم، ما سد هو الضيهارب وما سد نو ومسد زهد ولعوا باش الناس اللي مريض زاد نهلك وغيره. على العموم وصلت يا مهند، وحاضر تو نتكلم عنها.
3: انا عارف غلط بغلط يا
0: ما هي عارف عارف، لا فاهمك انا فاهمك انا
3: تو انا المفروض في ناس، المفروض في ناس زي مثلا حضرتكم انتم قدر افتاء ناس متعلمه وناس انتم اللي تقودوا فينا وانتم اللي تعطوا فينا بالنصيحه والرشد، في مثلا ناس مسؤولين في الدوله ثانيه قلبهم عن المواطن ما بيشكلوا ويقولوا ما ينفعوش، في ناس تنفع، المفروض هادم يتحملوا مسؤوليته زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن حياته، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: فانا مسؤول على بيتي، هذا اللي حدود شيء، انا مسؤول على بيتي، ما عنديش حد مسؤول على الثاني، ممكن على بيتي وصغاري وكذا، انا شرعا واجب علي ان انا احميهم لان اوفر لهم حياه كريمه اللي هم اهل بيتي، المفروض ولي امر اللي هو مسؤول علي يوفر لي حياه كريمه. لكن هو حاسس انه ما وصلنيش، وحاسس انه هو نسمع فيها كلمه مفتعله اكثر من مره.
0: هي مش هي مش من نحب نوصله لك يا مهند، هو الامر مش المعنى مفتعل من الحكومه او مفتعل من ولي الامر، بس لا مفتعل احيانا من احزاب، احيانا من جماعات، احيانا من اناس على مناصب وعندهم ولاءات لنظام القديم او لجهات اخرى وغيرها، هذه كلها سيناريوهات موجوده، يعني هذا المقصد يعني.
3: ايه فهمت عليك يا شيخ، هي مش من جهه معينه، لكن في هذه الجهات قلت لك انا حرب سياسيه
0: ونضر فيها الناس العامه، الناس يعني ما لهمش علاقه بالموضوع.
3: ايوه اللي من نضر فيها، من نضر فيها احنا عندنا علاقه بالسياسه، عندنا علاقه باحزاب، عندنا علاقه بشيء، احنا همنا ليبيا وحملنا وصبرنا اكثر من 15 سنه وقفنا في توضير، حملنا من قطاع الكهرباء، حملنا كذا، لكن البواسر اللي انا نتوفى فيها مثلا يا شيخ، انا انت مسؤول عليا، انت كما اذا مسؤول ما ردش منك تخطيط للمستقبل، ما ردش منك اداره سليمه تخطط لخطه مستقبليه لقدام، انا تحملت سنين ومستعد اتحملك حتى 3-4 سنين ثانيات، لكن اعطيني رؤيه واضحه لامتى بتنتهي، لامتى ليبيا تتوحد، لامتى ليبيا الناس ترتاح فيها، اعطيني خطه مستقبليه وتلقى الناس كلها معاك، لكن انا وكل شيء مبهم، حياتي غضوة، أنا مش عارف شيني، هل غضوة بنلقى بنزينة، هل غضوة ما نلقاش بنزينة، هل غضوة بنلقى سيولة، هل نقعد أنا نخمص حياتك عادة، ما فيش حد دار حاجة لراحة
0: ماشي ماشي حد. مهند ماشي، اعطيناك مساحه بارك الله فيك، وفكرتك وصلت، فكرتك وصلت، وان شاء الله تو نزيد نعلق عليها. حاضر نعم. بالنسبه للموضوع هذا تكلم فيه الاخ مهند بارك الله فيه، ولو ليه علاقه يعني تكلمنا به على ما يحدث في بلادنا، وخاصة يعني ما يحدث في ظل الأزمات والمشاكل هذه اللي صايرة عندنا، مسألة يعني انقطاع الكهرباء، الساعات الطوال، أو انقطاع البنزين، أو غلاء الأسعار والمعيشة، و طبعا احنا قلنا ذكرنا ان هو يعني في الغالب ان هذه الأشياء يعني لما تجي تشوف بلد نفطي وعنده موارد والمليارات ما شاء الله تصب في البلاد، فهنا لما تجي بتشوف تلقى يعني المفروض الأزمات هذه تكون في بلد فقير. هي طبعا في دول أخرى فيها الموضوع هذا صاير في الوقت هذا، يعني زي تونس وزي الجزائر والمغرب وغيرها صاير الكلام هذا، لكن أحيانا تقول هذو ما همش بلدان نفطية، والله تجي في بلد فيه الفقر وغيره أو الحروب مقطعاتها زي السودان ونحوه. الانقسام السياسي أيضا له دور في هذا الأمر، اللي هم يعني متولين المناصب من الوزراء وغيره كل يعني احنا لا نستبعد شيئا. أيضا مسألة الولاءات أو مسألة الاتجاهات حتى السياسية ما سببته أيضا في هذا الأمر، كل هذه الأسباب اللي ذكرناها يزيد الطين بلة أن يأتي أناس من الشعب نفسه يستغل هذه الظروف. لما تنقطع البنزينة يجوا جماعة اللي يتاجروا اللي يبيعوا واللي بجنسوا واللي يدسوا واللي يزيدوا في الطوابير، وهذا موجود. أيضا اللي نسموهم احنا مثلا اللي هم يقولوا، والله ما نعرف كيف بنسميهم، لكن نقول ان هم يسموا في نفسهم مكاتب خدمات. مكاتب الخدمات هذه شي يديروا مثلا، هادو في الحقيقة هم مرتشين يتعاملوا بالرشوة، يتعاملوا بالأجرة، يتعاملوا بالوساطة بالمحسوبية، كلها بالفلوس، كلها بالفلوس. تبي مرتبك، تبي مستحقاتك، تبي جواز سفر، تبي كذا، يضيقوا على الناس، يضيقوا على الناس باش يعني يبقى كل شيء بالفلوس. لما انت تضيق عليهم في استخراج جواز السفر مثلا، نضرب على سبيل المثال، لما انت تضيق على الناس في استخراج جوازات السفر، فهنا بطبيعة الحال شنو اللي بجواز سفر وخاصة اللي عنده ضروري يقولها، وحتى بالفلوس، حتى بالفلوس تمشي يطلعوا لك وياخذوا فلوس. هذا طبعا فيه إفساد للمروءة وإفساد للدمم ومال حرام أصلا، ويعانى في السحت والرشوة ونحو ذلك. تبي تعيين يجيب تعيين ونعينوك وعينوه ويجي تعيين وكل ذلك مقابل، والمقابل هذا حرام. عندك مستحقات في الدولة، عندك مستحقات في الدولة، تبي من الدولة فلوس، انت بالوضع العادي مفروض تمشي وتاخذ فلوسك، لا يضيقوا وما يمشوش المعاملات باش بحتالي يجي هذاك اللي عنده الواسطة وعنده القدرة انه يطلع الفلوس باش ياخذ. والقصة مش هيك، والله مبالغ كبيرة يجي يقول احنا تبيهم نعطينا النفس مثلا ولا اعطينا كذا. هذا راهو مش ربما حد يقول الشيخ يقول في دعاوى هيك وخلاص، ومش هذا كل يوم نسأل فيه هذا الأمر. مسألة اللي يبي مستحقات بيدفع فلوس، واللي قالوا له تبي نفرجوك على مرتبك تاخذ فلوس، هذا كل يوم كل يوم أسئلة، والناس ما هيش مدرقة. الأمر واضح هذا، حتى اللي هو في وزارة ولا غيره ويقولوا لك بصريح العبارة، يقول لك احنا نعينوك لكن المرتب لو اللي نحن مثلا، والله تبي مستحقاتك بتعطي نسبة كذا، والله نشوفوا لك الافراجات وكذا، ولا نعيلوك في قطاعات، عينوا لك امك حناك بنتك اللي هو نعينوا لك وتاخذ مرتب من غير ما تجي للعمل. اذا احنا بنتكلم على المرتبات الوهميه الان اللي هي يتقاضوا في مرتبات دون عمل، ما يعرفوش حتى الخدمه، بل هو اللي يعني يكون الموظف في مدينه والعمل نتاعه في مدينه، يبدأ هو ساكن في مصراته والعمل متاعه في الكفرة والله في سبها، والله كيف بيمشي العمل متاعه؟ ونازلات المرتبات وكل يوم ينزل وكل شهر ينزل المرتب، وأصبحنا يعني احنا في هذه المسائل اللي هي كثيرها في معصية لله سبحانه وتعالى، وفي خيانة للوطن، وفي استغلال لظروف الناس وحاجة الناس. المية اللي هي المية المية العادية هي يعني استغلت في المدة الماضية، استغلت استغلالا شائنا. فهذه الأمور اللي احنا نراها تحدث في المجتمع وانتشرت وأصبحت حتى أنها لا تنكر، أصبح الأمر كأنها أمر جائز، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أنها نسمي الأسماء بغير أسمائها. الآن الرشوة يسموا فيها عمولة. الآن أنت غرض تبي الآن يعني شوف، وإحنا بنتكلموا على الربا وعاقبة الربا، ونعرفوا أن إحنا هذه المعصية التي يعني جاء التحذير فيها في كتاب الله تعالى بالمحق والعياذ بالله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. احنا الان في ظل مثلا نقص السيولة، الان طلعت لنا معاملات ربوية، والناس يعني والعياذ بالله اعلنوا بها، اعلنوا بهذه المعاملات المحرمة، وكأن الأمر جائز وكأن الأمر مباح. يعني ممكن لعلاش يجي حد يقول لك للضرورة، هذا الباهي فيهم، هذا يقول لك أنا ما عنديش إلا أنني مضطر، معنى مقر هو لكن مضطر، لكن الناس تانين عادي، البطاقات، الفيزا، بيع الدولار، المتاجرة في الدولار، اشري الدولار بالكاش، بيعها بالحوالة، دسة وعاود وقصة، وهدف الإنسان إنه هو يجمع الملبس، ما يعرفش، مهم يجمع مال من حلال من حرام، من هم يشبح فيها كلها فرصة وكلها وقت تجارة وكلها وقت مكسب، ودس البنزينة وبيع البنزينة وتاجر في البنزينة، ولا يعني يهمه إن كان حلالا أو إن كان حراما. هذه الأمور لما تنتشر في المجتمع بهذه الطريقة والناس لا تتوب ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنتهي عن فعل المحاضمات، وما تبيش تصبر، البعض يعني في مجال للصبر، جتنا أحيانا نقول إحنا يعني ظروف أقسى من هذه، إحنا عشناها، مررنا بظروف أقسى من هذه في حقبة من الزمن، والأمر يعني إما أن يكون بلاء وإما أن يكون ابتلاء وإما أنا، ولكن هل حققنا ما طلبه الله منا سبحانه وتعالى عندما تحصل لنا هذه الأمور؟ ولهذا فواجب على كل إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الناس الذين يعني كلفوا بأمور هذه البلاد، سواء كان في الأمور العظيمة أو كانت حتى فيما يخدم الناس، سواء كانت في الحكومة أو في الوزارات أو في المؤسسات أو في الشركات الشؤون العامة، وهم على ولاية الناس، فعليهم أن يعلموا أنهم على أمر خطير، وأن أمانتهم عظيمة، وأن رعيتهم ستحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى على تقصيرهم أو استغلالهم. والولي اللي يأتي يوم القيامة وهو غش لرعيته، إنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول: من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق عليه، ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فهذا الحديث وحده يعني يجب على المؤمن أن يضعه نصب عينيه، وأنه ما دام قد تحمل مسؤولية هذا الأمر أو هذا الملف أو هذه الوزارة، فعليه أن يبذل قصارى جهده في تحقيق ما يسعى إليه في هذه المؤسسة وهذه الشركة لصالح عامة المسلمين في هذه البلاد، وإلا قال ما نستطيعش فإنه يعتزل وينسحب ويستقيل. أما إن المسؤول يعني يستغل كل ما هو فيه نفع له من المرتب العالي ومن الميزات وبدل سيارة وبدل سفر وبدل كذا، ويعني ما تنص به لوائح أنه لي الحق فيه، ويأخذ كل هذا ويغش في يعني عمله، يغش في خدمة الناس، فلا شك أنه يدخل في الوعيد ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يشق عليه، وهذا لا شك أنه يعني أمر يجب على كل حصيف عاقل أن ينتبه إليه، والله المستعان. معنا الأخ محمد، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الغني.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: طيرة طيبة ليك ولكل المستمعين وكل من لي صلة وعلاقة براديو دارستا.
0: بارك الله فيك حاج محمد.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله مرفع علينا الغلاء والبلاء.
0: آمين.
4: مرفع علينا الغلاء والبلاء.
0: آمين.
4: والله دكتور عبد الغني يوم مباركني لما جاء الوزن مشى السوق جاب كم شخضيرة 150 جنيه ما جيش حتى بورصة. تعرف تصل بهار 8 جنيه، تصل بطاطا بثمانية، الخيار بعشرة، مش عارفين وضايم بهار تاني وضايم بهار هذا غلاء هذا اللي صار. تمنيت ما حضرتهاش وضاي الغلاء هذا اللي كنا ناخذ المال كنت قرشين وتسجلوا شباب حرية وحاجات تاني هذه ما بغاش تولي هذيك، لكن وين الغلاء هذا وضايع هذا وضايع ما نبغوش نشحوا للفاكهة اللي العنب ب 10 والتفاح ب 18 والموز مش عارف حتى ب 18 هذا باش يشحونها، والجبنة والواحد هذه الحاجات باش يشحونها. لا غنشحوا واش نصل وطريف طماطم وفلفل خضراء نديروا بها شرميلة ولا نديروا بها حاجة، ولا رصة تصلي نديروا بها طبيخ تصلي واحدة وعليها تحتها وشوية كمون حوت ولا شوية حرارات ولا حاجة يعني الحمد لله. وبعدين حاجة ثانية دكتور حتية والله في الفواتير هذه اللي تنتهي في الأسفار هذه الوحدة، والله حتى الفواتير راي والله راي مشايعة هذبة حاجة حقها أشيه يجروها بها بيتين ليش لك يا راجل. أنا أقول لكم يا أولادي والشيخ لم يصفش بالأمان لا يصف بالإيمان.
0: أيوة.
4: والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاج محمد. والحاج محمد بارك الله فيه يعني عنده الحق. الآن يعني قصة غلاء الأسعار في المواد الغذائية وخاصة في الخضروات، مش نقول الفواكه، فواكه نسيناها قال واحد، فواكه احنا قال معناته تمشوا حتى يا لها البصل البطاطا الحشية اللي هو بندير بها غدانا اليومي. يعني الواجب يعني تحديد المشكلة والنظر في سبب ارتفاع هذه الأسعار بهذا الشكل. نعم يجب النظر في اللي هي وزارة الزراعة، وزارة الاستيراد، وزارة غيرها، تنظر يعني لا تترك الأمر هكذا. ما سبب ارتفاع الأسعار إلى هذه الدرجة؟ تضاعف السعر أضعافا كثيرة، حاجة جنيه ولت ب 15 وحاجة جنيه ولت ب 20. ويعني احنا ما تكلموش قلنا في فواكه ولا غيرها، راه نتكلموا في اللي هو مهم للناس، طماطم فلفل بطاطا بصل، وصلت اسعار رهيبه جدا. يعني هل يعقل ان المسؤول على هذا يظن ان هذا الامر طبيعي امر عادي؟ هذا لا يدخل في ضروريات الناس، يدخل في حاجيات الناس. الناس بتموت في الغداء سلطه كيف بديله؟ يعني سلطه زمان يقولوا اللي ما عندهش يدير سلطه هذا ما كنت فقير، لا تو حد بدير سلطه تبي 50 60 جنيه وهم يلقاهم مسكين. هو منين يلقاهم؟ منين يلقى سعرهم الفقير؟ كيف لا يعني ينظر في هذا الأمر؟ لا شك أن هذا الأمر يعني يجب الانتباه به ويجب التحقيق فيه ويجب النظر في السبب إلى هذا الغلاء. ثم الأخ محمد الحاج محمد بارك الله فيه نبه على أمر، قال الغش في الفواتير، الغش في الفواتير هذا موجود، وخاصة اللي هم في المصالح العامة اللي حطوه مندوب مشتريات، اللي حطوه مندوب مشتريات في جهة عامة طول حاجة جني يمشي لما يشري يقول لها ديرها عشرة ونقسم ولا أعطينا فاتورة بيضة ولا ما، وهذا كله ربيع وهذا كله سحت وهذا كله فساد وهذا كله غش. فإذا ينتشر مش، وهذا مش من فلاحة ومش من نشاطة يا ناس، في البعض يقول لك لا هذا فلان ناشط فلان فالح، والله ما هو نشاطة ولا هو فلاحة، هذا قلة رباية، لأن ما ربوش والديه على الحلال وما ربوش عليه أنه يكون يعني معك لا طيب ومشرب طيب، يتعود على النهب، يتعود على الاختلاس، يتعود على السرقة، يتعود على الغش، يتعود على الكذب، يتعود على التدليس، لما يحطوه في مكان زي هذا يخليه، اللي يحطوه على مخزن يخنبه، اللي يحطوه مشتريات يقلب الدنيا ويخنب ورشوة وربيع والبعض اللي هم يقول لك رزق دولة رزق حلال، منين رزق حلال رزق الدولة؟ كيف رزق حلال؟ مال المسلمين وخزينة المسلمين حلال؟ كيف هذه منين جبتها؟ اللي يعطوه سيارة يكسرها ما يخلي ما يدير فيها، يقلبها لنا من سيارته، ما طب ما يقفش لنا من سيارته، ما يشبحلاش لا زيتها لا بنزينتها لا يلها بيها، يبدأ يهبك بيها مش حاسها لأنها من سيارته، يقول قاعد سيارة الدولة رزق حلال رزق دولة. هذا كله راهو ظن خاطئ، وهذا كله فكر سيء، وكان كله يعني يبين جهل الناس وفسادهم في كثير من الأمور، يعني كثير من المسائل تقتضي اللي هي الأمانة وتقتضي الحرص وتقتضي أن هو يحافظ عليها مما يتبع الدولة، يعني حتى في المؤسسات وغيرها اللي تبي مفروض المحافظة. بعض أبنائنا للأسف الشديد في المدارس يمشوا يقعدوا يكسروا في المرش اللي مدارينا بالسعر الفلاني، ولا يكسروا في الأبواب، ولا يكسروا في المرفقات. شنو سبب هذا؟ ما سبب ان ابنائنا الصغار يديروا هيك؟ ما هو اذا كان كل واحد ربى ابناء التربيه الصحيحه ووراهم الحق والباطل وانتبه لهم، فتكون النتيجه طيبه، يطلعوا الجيل يطلع جيل متربي وجيل محترم وجيل. فلما يكون في تقصير في التربيه في البيت وتقصير في التربيه في المدرسه ولا والتربية في الشارع وخلاص ما عاش فيه مني يعني ربي، خلاص تبقى حتى انت ماكش امن انك ماشي في الطريق، حتى انت مار بالطريق في الشارع على رجليك ماكش امن بروحك، مش امن، ما بالك معاك بنتك ولا معاك زوجتك ولا معاك طول، يعني يعتدى عليك يا اما بالتحرش يا اما بالمعاكسة يا اما. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الأسئلة الواردة إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية، تقول هذه السائلة، ما هوش واضح، تقول هذه السائلة شو الحكم الأسبوع؟ هي الباين ان هي تقصد المناسبة الاسبوع، يعني مناسبة اسبوعية للمولود، الاسبوع هذا زي اي مناسبة اخرى، زي اي مناسبة اخرى، لو كان سلم من الحرام وما هو فيه مخالفات شرعية من المناسبات يعني اللي يحتفل بها، ما فيش مانع ان المولود يديروا له اسبوع ولا يديروا له حفله ولا يجتمعوا الناس ولا يجيبوا الهدايا ولا لمات ولا غيره، هذا ما هوش ممنوع، هذا امر جائز، لكن الحذر من ان يختلط بالمخالفات الشرعيه. هذا السائل ايضا يسال ويقول ما حكمه ما حكمه المرافق لمرأتين في الحج، وهل يمكن ذلك؟ هذا السؤال يا أخي الكريم ما يوجهش لي نحن، هذا يوجه إلى لجنة الحل. وشين يسأل الأخ الكريم هنا؟ قال أنا يعني نبي نكون مرافق مثلا لزوجتي وأمي، هيك يقصد، كأنه يعني زوجته وأمه يمشوا بمرافق واحد اللي هو هو، هيك اللي فهمت أنا من السؤال. يقول أنا نبي أمي بتحج وزوجتي بتحج، هل أنا نكون مرافق لهم الزوج؟ طبعا احنا ما لناش علاقة بمسألة الحج، لأن هذا في لجنة مكلفة من الحكومة اسمها لجنة شؤون الحج، هم اللي يمكن يعني، وعندهم صفحة عندنا حتى في الفيسبوك يمكن متابعتهم في هذا الموضوع، لأن هذه مسألة يعني إدارية تنظيمية، ما هيش يعني أسئلة هي. إذا كان على مسألة المرافق المرأة إذا كانت حجة الفرض، إذا كانت هي حجة الفرض هي تحج حتى مع الرفقة الآمنة، لكن مش عارف هل هم سامحين بها مش سامحين بها في مسألة الحج، هذا الله أعلم. وبهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، سائلا المولى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدينا سواء السبيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا، راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
0: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
9: بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخي عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
11: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا، ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، بيض، يمانية أو سحولية، وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد.

0: عندنا أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية، أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا، كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي ب3 دينار ولا ب5 دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يا مات ب15، يا مات ب20، يا مات وسطه فيه، لما يجي فترة يوم تقام حتى ب30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا 2 لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر، يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
2: ايه اذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لل لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الـ4 شهور هضم 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم، نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادة الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادة الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداته زي توبة محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوه لـ30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداته مش من أول الهلال هذا بنوفوه لـ30، لكن اللي بداته بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور، سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا لـ28 يوم، 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تم عدتها 12 جمادة الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي يونس.
2: شيخ عبد الرحمن شكرا. شيخ عبد الرحمن عندي كان سؤال، في سؤال طبعا سألته المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
1: ما سمعتكش. سؤال شنو يا أخي يونس؟
2: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فضل لا حول
2: ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
1: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. ما صحة من كثر هذه كثر يفتح عليه الأبواب الرزق؟ لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
1: واضح إن شاء الله يا أخي.
2: شكرا بارك فيك.
1: عفوا. عندنا سؤال يقول ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به ويقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا يعني تفسير الأحلام أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات، والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها. إذا رأى أحدكم ما يسره، حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه، يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راقد على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين وما يحكيها لحد، ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها وحلمت بكذا شو بيصير لي. هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول بنسأل عن الميراث. تقول عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد أخذ حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة، يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وماذا به إن ما يتمش القسمة بتاعه، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هيك. علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه، والأخوات متزوجات وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقولوا مثلا 3 أدوار ويقولوا والله هم زوز أولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ما نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه. لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه ما عادش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث. ما يجوز هذا، حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها. والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر. بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجزلكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحب نمسي عليكم ونمسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي، قصت علي امرأة، والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم اتوفت. عندي أنا حتى أقارب محامي وعنده ناس قالوا لي رأو أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم، أنا نبي نبري دمتي أمام الله.
1: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
3: أنا سمحني عفوا، أنا فضيلة الشيخ حبيت إن أنا نتصل بيك وتعطيني فتوى، هل أنا نقدر نصيم 60 يوم؟
1: أنت بشوي الحادث شو نسجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
3: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
1: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
3: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا شيء يعني بشتبه الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
1: طبعاً
3: الله.
1: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
3: أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
1: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء
3: بالنسبة للمرور، ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
1: أيوة.
3: هذا لحد الآن. أيوة. وغضوة نجيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير، لأن العيلة تنازل.
1: لازم تطلب فيها. لا لازم تطلب التقرير. أيوة، مرات عندك حتى نوع إسهام مثلا، يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
3: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة.
1: إيه ماشي.
3: والكل سامو في شيء. الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مهند.
3: نعم.
1: بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
3: طال الله في عمرك وحفظه يا شيخ.
1: سمح وإياك بارك الله فيك. في حد معنا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي أولا والإخوة الذكور هذم اللي سأل عليهم الأخت هذا وغيرهم من ممن يعنيه الأمر. أرى الإنسان لما يخرج من هذه الدنيا لن يأخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه أي حاجة، سيمضي إلى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه إلا عمله، العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة ومعدش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة. هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهره معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأى ما يمشيش يوم القيامة ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأى هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، معاش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل مشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة. ونستقبله قبل الاتصال أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
1: تفضل.
4: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا معاودة لي كنت.
1: تفضل.
4: احنا جينا للمسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير، أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم للشيخ. صبر متاعي القصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي علم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف إحنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي معنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
1: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
4: أنا فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد. يا
1: ربي يتقبل إن شاء الله.
4: هذه واجهتني.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. إن شاء الله. بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحت؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، نبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو، اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو بنرده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط، هذا ما فيه شي باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راهو أنت قداش بنبيعها بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعها بخمسة دينار بتعطيني فيه دينار، فأنا نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشريها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني الأربعين ولا الخمسين قطعة هذه بنشرها منك بمبلغ كذا، سجل عليا تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد السداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس، كان قال لك قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي، بيع منفصل. أما من الأول يقول أخذ 40-50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول أخذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول أخذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصه البضاعه المحميه. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعه اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجره متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعه وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو دفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعه بترد لا نقصت منها بتعوضها، هذا كله ما يمشيش غلط، إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم
1: أمة الله، تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت عندي سؤالين.
1: الأول
5: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية اللي فرست مول اسمه،
1: سؤالك شن هو؟
5: تابع الدعوة الإسلامية.
1: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
5: ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه، هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يهدر لعيالك أحد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضها،
1: تقصدي ان النساء في حجرة منفصلة ويصلوا خلف الرجال؟
5: اي مع بالميكروفون يعني،
1: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكرة؟
5: لا لا لا لا لا مفصولة تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: لو مثلا ما فيش إداعة ويرفع الإمام أو المأمومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
5: لا لا لا ما ظنيش ينسمع.
1: إن شاء الله تسمعي الإجابة، هذا الأول. باهي الثاني.
5: باهي السؤال الثاني بالنسبة للحج، اللي بيحج عن طريق الدولة، يعني هل جائز ولا لا؟
1: واضح
5: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفه شنو. وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
1: واضح إن شاء الله.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وانا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخدانا، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة $2000 الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش. لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد، ودار الإفتاء راسلة المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8.36 ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشوا وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء، ما تديرش في أي عمل، فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا وصرفت الدولار وبعدين رديت له الفلوس حولتهم لحسابه، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. ناخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
6: علي يا شيخ.
1: أيوة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: عروه.
1: تفضل يا أخ أحمد.
6: يا شيخ نصلك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى في واحد وراء سبح له، هو كان صلاة صحيحة يعني، ولكن سجد سجود سهو.
1: أمتى سجد السجود؟
6: سجد قبل السلام.
1: قبل؟
6: نعم.
1: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
6: هي ما هيش ناقصة الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
1: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
6: فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو لنا، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ في الـ
1: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
6: سجدوا بالكامل يعني.
1: واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخصي بمني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. أنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقول الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا. لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح. لا، ما فيش ربح منه، والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي. مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة. يصح السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدد، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدأ له أن يسدد الدين ولا بدأ له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الله وبياك يا شيخ.
1: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
7: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
1: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
7: شكرا.
1: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، و الذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر. وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ مثلا عند الجمعية.
1: نعم.
8: جمعية شو بحكمها؟
1: واضح. عندك سؤال ثاني؟
8: لا تمام بارك الله
1: وفيك، إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يقول هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول الله سبحانه كافيني، حسبي الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه، ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله لا من وين جبت الكلام هذا، كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا كلام مستقيم وصحيح فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم، تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راه ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقولوا في اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80-100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشى، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول له لا والله أنت زايد صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، وكان قالوا له لا أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي وقال يعني هم يصلوا في الظهر، ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأننا محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاء، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة، الجماعة الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين، فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأنه يكفروا في الناس ويضلوا فيه، هذا الشرعي بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات. علاش؟ لأن ما عادش فيه طعن في الإمام، لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا. وبالتالي تقول أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشندار مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا توا راه مش زي توا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة. كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم. لا هذا ما يصحش، راه ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظموا الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش. هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع، إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام. وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين: إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا إما يشوفوا الإمام يا إما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحت الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال، هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة. الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عفانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل. هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء. ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات، لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب. لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبل معنا مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة ب يعني إدارة المال سيسأله الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله

هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عندهش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرعه وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل الصلاة قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان يتأكد من الخطأ قبل، أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو لا يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقول هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن احنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد، يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية تكلمنا عليها مرارا، قلنا من المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني سلفني الشهر هذا ألف، يعني نسلفك شهر جاي ألف أو نسلفك شهر هذا ألف بشرط تسلفني الشهر الجاي ألف وهكذا، فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش
لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني

ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به، باش بعد سنة ياخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه، وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة. ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل.
1: هذه الحلقة إعادة
2: 90.9 FM.
3: شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان نطفة كان من طين أصبح نطفة النطفة اللي هي الماء المهين هذا ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره هذه زينة ظاهرة هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته فهم فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير. التقصير في حق الوالدين. التقصير في حق العباد. مدام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه. السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس. يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع وبالتالي يصيبه العجب والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول مادام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين. إذن هو خير منهم ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: 90.9 FM

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هو شباء وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا، ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
5: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوز والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
3: سؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
6: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم، عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم
6: إيه، تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
7: حتى أجنبية يعني،
6: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
7: تسمع بي يا شيخ؟
6: نسمع فيك.
7: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
6: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلم عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
6: آمين يا رب.
8: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي وادعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله.

وربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من ما يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد، وكلام ساذج، وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول، باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش. لكن هذا الإشكالية، هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقاً

0: لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
0: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه، فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم، معي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاج راح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم
3: ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا قد تناولنا الفقير والمسكين، وفي الحلقة الماضية تناولنا الكلام عن العاملين عليها. نتناول شيخنا اليوم بحسب الترتيب المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، من المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد أصناف الزكاة أو أحد يعني المصارف الزكاة الذين لهم نصيبهم في الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والمؤلف قلوبهم هم أناس يعني صنف من الناس اختلف في من هم على ثلاثة أقوال. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء يعني الغنائم، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعني بعض سادة قريش وهم على كفرهم مازالوا، فأعطاهم يعني يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، فقالوا الأنصار أو بعض الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تخطر من دمائهم، يعني لازالت بعد المعركة مباشرة يعني، ثم وحاربونا وحاربناهم ومع ذلك يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر يعني بهذه المقولة يعني تكلم بها بعض الأنصار، فأرسل إلى الأنصار جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم يعني من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم، ما الكلام الذي وصلني فيه، ما تقولون فيما بينكم؟ فقال له فقهاء الأنصار كبار الصحابة من الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، يعني من الكبار منا وذو الرأي لم يقولوا شيئا، ولكن يعني وأما أناس منا حديثة أسنانهم يعني شباب يعني شباب صغار في السن، فقالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني، هذا الشاهد الشاهد يعني في الحديث، فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، تألفهم يعني ليتألفوا الإسلام وليستميلوا قلوبهم وليستأنسوا بالإسلام. أفلا ترضون, يكلم الأنصار أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم, والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ما فيش مقارنة على الإطلاق بين المال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال فإنكم ستجدون أثرة شديدة, فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذه من الأشياء المستقبلية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أنهم سيؤثر عليهم غيرهم وهم من هم في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سنصبر. في رواية قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في أنفسهم يريد أن يقول لكم أن تحتجوا بأشياء قد وقعت. يعني قالوا والله ورسوله أمن. يعني قال لو شئتم أيها الأنصار لقلتم جئتنا كذا وكذا, يعني جئتنا وحيدا فنصرناك وجئتنا مطرودا فأويناك وكذا. الحديث يعني في رواية أخرى ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار, إنكم ستلقون بعد أثرة, فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحديث يعني أتينا به لحكمة أو للسبب الذي يعطى هذا الصنف من الناس, وعد أحد مصارف الزكاة المؤلفة قل فقال فإني أتألف بنص القرآن والمؤلفة قلوبهم, ونصرح نفسهم فإني أتألفهم يعني أستأميلهم وليتثبت الإسلام في قلوبهم. وبالتالي اختلف في صفة المؤلفة من هم. قيل هم صنف من الكفار, صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام يعني ليقبلوا الإسلام ويتثبت الإسلام. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يستقر الإسلام في قلوبهم, فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم. هذا القول. وقول ثالث قوم من عظماء المشركين من كبار المشركين كما أعطى المسلم في سادة قريش هؤلاء يعني في هذا الحديث أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم عفوا على الإسلام. يعني وهذه الأقوال هي متقاربة المعنى كما يقول الفقهاء. القصد بجميعها ماذا؟ الإعطاء لمن لم يتمكن الإسلام حقيقة أو ليتمكن الإسلام حقيقة إلا بالعطاء. فكأن العلماء بعض أعدوا كأنه ضرب من الجهاد يعني يعد حتى ضرب من الجهاد يتمكن. ما الغاية من الجهاد مثلا الفتح يعني هو
1: نشر الإسلام.
2: وهذا باب من وأعطاؤها هؤلاء المؤلفة باب من باب نشر الإسلام يتمكن الإسلام ويتثبت الإسلام يعني. حتى قال بعض أهل العلم وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف. أن المشركين ثلاثة أصناف. صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان. يعني تقام عليه الحجة يعني بوحدانية الله بوجود الله وبوحدانيته وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع ويؤمن ويسلم يعني. وصنف بالقهر والسيف بالقوة يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. وصنف بالإعطاء والإحسان يعني صنف بالدعوة وصنف بالقوة والدعوة يعني إقامة الدليل كما بين, وصنف بالسيف والقوة يعني وبالحرب, وصنف كما قال بالعطاء والإحسان بمد المال وعطاء الإحسان يعني. قال فليستعمل الإمام الناظر لأمر المسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر مع هؤلاء الناس. يعني فهذا الكلام يتكلمون على هذه المسألة من هذا الجانب. يعني الإمام إن رأى القوة استعمل القوة ورأى أن بدل المال لهؤلاء الناس يعني. وهذه شيخ أسامة إلى وقتنا هذا ما يعني في البعض ما يخبر الدعاة يعني في مثلا في أفريقيا يعني يأتون لرأس القبيلة. هذا يعني إذا أسلم شيخ القبيلة تسلم القبيلة بالكامل، تتبعه كله، تتبعه من وراءه. نعم، فهذا التأثير ما زال موجودا إلى يومنا هذا. يعني إذا أقنع الدعاة أو الداعية، يعني في بعض الناس من أهل السنة صلى الله يتقبل من جهادهم، يعتبر جهاد في هذا الباب. يعني لأن جهاد وين يا شيخ؟ باب المعلومة بس، لأن الرافضة والتنصيريين وغيرهم يعني يبذلون يعني الملايين في هذه القارة. صحيح. إلا للتنصير وإما لنشر التشيع، التشيع يعني والقديانية والطرق يعني زي القديانية الأحمدية وغيرها، لهم نشاط لعل الإنسان لا يعلم به، لكن راه لهم نشاط قوي جدا جدا جدا في مقابل جهود يسيرة من أهل السنة، جهود يسيرة جدا، ومع ذلك تؤتي أكلها لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى. فيتكلم الدعاة أنهم يعني يذهبون لرأس القبيلة مباشرة. إذا أسلم شيخ القبيلة أسلمت أسلم القبيلة بالكامل، 30 50 100 150 في جرطة يعني. فيعطى هؤلاء الناس، لما يعطى لشيخ القبيلة يحبب في الإسلام ويعني يصور له الإسلام بالطريقة الصحيحة، ويعطى يعني مش كما 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأقل من ذلك بكثير. يعني لو تكلم، احنا نتكلم على الجانب العملي شيخ أسامة، يعني يعطى دقيق ورز وكذا وإلى خيره، يعني بضع يعني أكياس وكذا ويتألفون في الإسلام. نعم، وهذا موجود يعني بالواقع يعني. فعلى كل حال هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم كما بينهم أهل الشريعة الأصناف الثلاثة، إما أن يكونوا الناس لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فيعطوا، أو أسلموا في الظاهر ولم يتمكن، لم يسلموا أصلا ولكن عندهم ميل، يعني بعض التفسيرات أن الإنسان كفار هم لكن عندهم ميل للإسلام ولم يؤمنوا بعد ولم يسلموا، فيعطوا من هذا المال ليسلموا. وهناك من أسلم في الظهر ولم يتثبت، وصف الثالث كما قلنا هم يعني رؤوس من رؤساء القبائل من المشركين ولهم أتباع، فيعطوا ليسلموا ويسلم من معهم يعني. واختلف العلماء في بقائهم. هذه السؤال الآن، هل المؤلف قلوبهم هذا الصنف موجود إلى عهدنا هذا أم لا؟ هذا مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم. فالمروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي وغيرهم قالوا قطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.
1: كان في بداية الإسلام،
2: كان بداية الإسلام كان ضعيفا، ثم لما قوي الإسلام استغنى الله عنهم. هذا القول الموجود، ومروي هذا مشهور المذهب أيضا، مروي بعض أهل العلم يشهره عن المذهب يعني وأصحاب الرأي. وقال جماعة من علمهم هم باقون، قول من أهل العلم يقول أنهم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام،
1: العلة يعني موجودة ربما تكون قاعدة.
2: نعم بالضبط. وسبب أن عمر قطعهم لأن في ذاك الوقت يعني ظهرت قوة الإسلام لما رأى من إعزاز الدين كما النص هكذا، صار الدين عزيزا وقويا وظاهرا، يعني فتحت كسرى وفتحت الروم وكذا وإلى آخره، وكان وأصبح الإسلام قويا يعني، فليسوا بحاجة لأن يتألف الناس على الإسلام. فالإمام الزهري شهاب بن الزهري قال لا أعلم نسخا في ذلك، يعني الأصل بقاء الآية على ما هي عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب من المدرسة المالكية العراقية قال إن احتج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي أيضا يقول الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ غريبا. وهذا هو الذي يمكن القول الذي عليه حتى المذهب الله أعلم، يعني أيضا مشهور ذلك القول موجود أنه إن احتاج إليهم أعطوا وإن لم يحتاج إليهم لم يعطوا. الإمام الفاكهاني في شرحه في رياض الأفهام قال اختلف هل لهم في هذا الوقت نصيب، هذا يتكلم في عهده هو في القرن يعني منذ 6-7 قرون ماضية، يعني هل لهم في هذا الوقت نصيب أم لا. قال والصحيح من مذهبنا مالكية بقاء حكمهم إن احتاج إليهم. صحيح من المذهب أن نحتاج إليهم أعطوا، إن لم يحتاج إليهم لا يعطوا. يعني هذا بعدين تكلم في مسألة أخرى، ما المراد بالاحتياج هنا شيخ؟ يعني هل الحاجة إلى دخولهم للإسلام لإنقاذهم من الكفر؟ فهذا دائم،
1: هذا موجود
2: دائما يعني. أم أن إعانتهم لنا نعطوهم لكي يعينوننا على غيرنا مثلا؟ قال فعلى الثاني هذا الأمر، يعني أن نعطيهم ليعينونا للاستعانة بهم، فإنهم لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في خدمة الإسلام. فالحقيقة المسألة هذه الشيخ المؤلف أقوله موجودة عندنا الآن حتى في البلاد هنا، يفترض وعلى الأقل الله أعلم هكذا نقول الآن الجاليات أو الناس الموجودين الآن الأجانب يعني في مجال الدعوة، يعني تجد في بعض الأحيان يعني كل مرة تجد أن إنسان يسلم خاصة من أفريقيا بالذات، يعني في إقبال لناس اللي خدم واللي يشتغل مع شخص والعمل الموجود العمل الوافدة كما تسمى هكذا بهذا المصطلح الآن. فهؤلاء يعني القول لإنقاذهم من الكفر، وهذا يعني هو أصل الدعوة في الإسلام، فهؤلاء يعني يمكن أن يوجه إليهم الدعوة، والمفروض يعني باب الدعاة، وهذا عندنا باب غايب عندنا في ليبيا حقيقة جانب الدعوة، يعني لما نستغل الفرص في الدعوة هؤلاء يعني كل عمال الوافدة إلى الإسلام يصيروا إخوانا لنا في الله. يعني هذا الجانب يعني فيه نوع من الإهمال حقيقة، يعني ويتطلب صحيح يتطلب إمكانيات مثل اللغة مثل اللغة أو مثل الناس المتمكنين من اللغة وكذا. فهذا يعني يفترض أن حتى لعله هي باب الكلام الجانبي، لكن باب الدعوة والنصيحة أن بعض الأقسام الشرعية في الكليات يكون جانب اللغة هنا، يعني اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية عادة، يعني عادة هم هذه الصفة العامة يعني أو الفرنسية، يكون لها دور يعني في باب الدعوة لله سبحانه وتعالى، يفرغ هؤلاء الناس ما بعدين تبع جمعية الدعوة الإسلامية، أو مثلا يعين تبع جمعية الدعوة الإسلامية أو تبع يعني جهة من جهات التخصص الشرعي، ويكون لهم باب يمشوا حتى يمشوا حتى المواقف. أنت تعرف أن الآن الدعاة زي ما قلت لك يعني الناس يخشوا للأدغال في أفريقيا،
1: صح.
2: أدغال أماكن يعني حسب ما يعني يحكى حتى السيارة ما تخشش، يعني يمشوا بالدرجات النارية يعني لكي يدخل هذه الأماكن يدعو لله سبحانه وتعالى. وحين هؤلاء بين أيدينا كل يوم معنا يعني، فيحب تكون نظرة، يعني هذا نتكلم عن مؤلف قلوبهم الآن باب الدعوة لله سبحانه وتعالى،
1: صحيح.
2: هذه من واجبات الدين، واجب الدين والدعوة للإسلام. هؤلاء موجودين بناتنا يعني لا يكاد يخلو يعني مرفق من مرافق إلا في هؤلاء هذه العمل، بقول حتى في المواقف يعني الإنسان اللي عنده قدرة عنده لغة حتى الموقف العام هذه الموفي اللي في العمالة في الشوارع وكذا يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بعلم سواء وبلغة متمكنة،
1: صح.
2: وبصبر وبفن، الدعوة فن حتى يفن وعلم، يعني يعني ينبغي أن يكون الإنسان على دراية به. فهذه لعلها دعوة تجد أداءً صاغية في جهة من الجهات، و يعني وأولى من يكون بها هي كما قلت يفترض الأقسام في العلوم الشرعية،
1: صحيح.
2: يعني ينظر لهذا الجانب بهذه النظرة، لأن هذا واجبنا من في الدعوة لله سبحانه وتعالى التخصص الشرعي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني صحيح نأخذ في يعني الآن وجه يعني جانب الدعوة لله في بيان أحكام الشرعية للمسلمين، لكن بيننا فئة لا بأس بها من الوثنيين،
1: غير المسلمين
2: أصلا وثنيين
1: يحتاج يعني إلى من ينقذهم من النار أصلاً.
2: بالضبط. هذه كنتم خير أمة أخرجت هذه الناس. يعني تأمر المعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا هو الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا وتأمرهم بالإسلام وتنهاهم عن الكفر الذي هم فيه. وزي ما قلت لك شيخ يعني الأمر أو بالتجربة الناس المختصة لا يحتاج كثير عناء، يعني لأن الحجج على ثبوت يعني وحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أبسط ما يمكن إثباتها، وخاصة للناس البسيطة،
1: صح.
2: ومع المعاملة الطيبة ومعاملة الحسنة من قبل الناس ومن قبل يعني أرباب العمل يتمكن الإسلام، يتمكن فيهم الإسلام يعني حتى من غير العطاء يعني. والله أعلم، هذه مسألة ما يخص في حبينا يعني نلاحظ فيها الملاحظة أو نبدأ الملاحظة هذه لعل أحدا يستمع فيستجيب حتى ولو بخطة مستقبلية يعني. هذا ما يخص المؤلفة قلوبهم يعني حتى لا نطيل الكلام.
1: تو الآن هيك شيخنا بهذا الشكل نكون كملنا الحديث عن المؤلفة قلوبهم.
2: نعم.
1: طيب في أيضا المصرف التالي يقول سبحانه وتعالى وفي الرقاب.
2: نعم.
1: ما المقصود بهذا في الرقاب؟
2: الرقاب هو طبعا عتق الرقبة أو هو يعني العبيد والإماء وإعتاقهم بدفع مالي ليتخلصوا من الرق ويخرجوا إلى الحرية. هذا هو قال وفي الرقاب. قال الشيخ خالد ورقيق مؤمن ولو بغيب أو بعيب عفوا يعتق منها من مال الزكاة. يعني هو الصف الخامس هذا من الصف الثمانية الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق. وهذه الآن يعني نتكلم عليها من باب العلم يعني أن هذا الصف غير موجود في بلدنا وهو المشهور. وهذه معلش نعرض لشيء يظن بعض الناس المختطفين يعني حكم الناس اللي اختطفوا في يأتي هذا السؤال. الناس اللي اختطفوا يقول لك والله طب يعني فدية لا يدخل في الرق.
1: لا
2: يدخل في الرق. يعني هذا مختطف يعني هو أصله حر مش عبد. يعني وخاصة في السنوات الماضية وحدثت هذه المسألة وربما حتى في بعض يعني المناطق يعني نتعرض لمثل هذا. هذا الفقه الموجود الفقه الواقع الموجود الآن يعني نسأل هذا السؤال. يعني طلب الفدية إنسان حر هذا أصله حر مش عبد مش تعتقه. لا تدخل فيها يعني تعطي المجرمين مال الزكاة بحكم العتق الرقبة. يعني لا عتق الرقبة كما بينها علماء هو أصله عبد يعني رقيق فيشتى يدفع فيه مال الزكاة ليعتق. وباب الفقه يعني زي ما قلنا نحن الآن هذا مش موجود الآن لكن الشيخ خليل يقول ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها. فرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق هو المشهور المعني بقوله تعالى في الرقاب. هذا الذي ينطبق عليه هذا التعريف وبهذه الآية كما وردت في الآية. ولا يشترط السلامة منها من باب المعلومة فقهية لابد لا يشترط أن يكون سليم يعني صحيح يعني بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا أو ثقيلا مثل العمى والأمراض المزمنة كما يقال وما شبه ذلك. بالعكس قالوا لأنه هو أحوج حتى اللي فيه العيب أحوج يعني إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة. يعني هذا أحد لأن الرقاب الواجبة الرقبة الواجبة دائما موجودة في العتق يعني في الكفارات يعني
1: كفارات يعني
2: نعم موجودة.
1: وأيضا حتى يعني اللي يبدأ صحيح بإمكانها مسألة المكاتبة
2: إذا
1: عنده قدرة بدنية أنه هو يحصل
2: نعم
1: المال
2: بالضبط المكاتب داخل المعيب هذا عاجز يعني فدفع الزكاة أولى به. نعم هذه مسألة. المسألة الثانية اللي علها في الحاضر موجودة ولها علاقة هي فك الأسرى أسرى المسلمين هل يعطوا من مال الزكاة أم لا أم لا أم لا يعطوا يعني يعني هذه المسألة التي تعرضوا لها أهل العلم. المشهور المذهب عندنا لا تجوز.
1: أيوة.
2: مشهور المذهب عندنا لا تجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين لكن غير
1: ليس من مال الزكاة
2: ليس مال الزكاة ولا في العتق يعني. قال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق وإذا أسر الكفار تكلم طبعا كان كلام يعني
1: كأنهم يعني
2: تكلم في ذاك الزمن يعني
1: المسلمين هم اللي أرقاء عندك
2: حصلوا أرقاء عند الكفار يعني ملكت بملك الرق أصبح حصير أصبح كان رقيق فهي تخرج من رق إلى عتق وكان ذلك لك احق واولى منه احق واولى من الـ من الـ من الـ يعني من الرقيق اللي عند المسلم
1: اللي عند المسلمين
2: لان هذا اجتمع عليه امران يعني رقيق و وفي يد الكفار فهو اولى بالعتق من بدفع المال فيه ليعتق يعني على الاقل هذا يكون يقول رقيق عند مسلم فيعطى لكن هذا اجتمع عليه الرق وفي يد الكفار يعني مهانة المسلم
1: صح.
2: فهو أولى. والله وهذا ما يتعلق بهذه المسألة الشهادة والله أعلم
1: يعني. عموما هو مصرف يعني الحديث فيه قصير بحكم أنه ما عندش
2: نعم
1: وجود عملي الآن في هذا الزمان. الشيخ طيب الغارمين اللي يأتي بعد ذلك.
2: نعم هذا هو الصنف من الآن المسائل التي دائمة وثابتة عندنا في الزكاة في هذا العصر وفي غيره من العصور. الغارمون الأصحاب الذين أصحاب الديون. أصحاب الديون يعني هذا صنف من أصناف عفوا المصرف المصارف الزكاة التي عامة الناس دائما الفقير المسكين. فهم العام فقير المسكين يعني لا في صنف الغارمين هذا دائما حتى هو موجود كوجود الفقر وجود المسكنة شيخ أسامة دائما تجد هذا الصنف موجود لكن ليس على إطلاقه العلماء يعني طبعا احنا عرفنا في شرط الثابت الإسلام هذا ما فيش كلام والحرية وأن يكون الدين يكون دين يحبس لأجله قال العلماء الشيخ شرح خليل يقولون دين يحبس لأجله يعني
1: المقصود
2: بها أن ديون العباد لكن واحد لو علمت أن كفارة أطعام 60 مسكين هذا في حق ثابت في حق واجبة في حقه لكن لا يعطى من الزكاة أو مثلا واحد ندر مثلا بصدق بألف دينار مثلا ثابتة في حق ألف دينار هذه لكن تخرج يعني ديون الكفارات وفي حكمها وإن المراد به غارم أي لحق حق العباد ولو الولد بمن بوه ولو الوي بمن ولده ولو هكذا يعني نتكلم من باب أولى من هو من ليس له صلة قرابة يعني فهذا هو الغارم ومن شروطه أن يكون شنو هو الغارم خلينا نفهم الناس الرجل اللي عليه دين الشخص عليه دين ومش لاقي مين يخلصه يعني يبدو يطالب بسداد الدين وما عندهش فيشترط شروط معينة وهذه الشروط ينبغي أن يكون يعني سواء الغارم على دراية بها ليأخذ حقه فقط دون غيره ويعرف متى يأخذ ومتى لا يأخذ والمزكي أيضا لابد أن يعلم هذا الأمر المسائل يعني من الشروط أن يكون الدين في أمر مباح أو جائز يكون في محرم في شيء محرم يعني مثلا على سبيل المثال نقول والله ماشي بنشري مثلا يشري مثلا يقولوا عليه دين دخان واحد يقول لنا حق دخان ولا مشي يشري معازف آلات الله المعازف هذه شري حاجة أعلى بألف ولا خمسمية ولا كذا يبوا منا فلوس صاحب الدين يقول معطوهم الزكاة المعازف يعني يأتي زمان على أمة يحلون الحرة والحريرة والمعازف نعم في أشياء التي لا تجوز يعني أو مثلا مسائل قص عليها كل شيء لا يجوز شراؤه كل شيء أو تعامل مثلا زي ما يقولوا حني شري خمر يعني أو أشياء كل ما من شأنه أنه لا يجوز شراؤه
1: يكونش في معصية يعني
2: يكونش في معصية أن يكون دين في طاعة في إلا في معصية إلا في حالة واحدة تاب إلى الله سبحانه وتعالى إذا تاب يعان على توبته يعني إنسان إذا تاب يقول مثلا افتح محل دخان وفلس بيع الدخان حرام لا يجوز ثمنه خبيث لأن هذه السلعة نفسها محرمة ولكن فلس خسر والناس يطالبون بالديون وحتى مهدد حتى بالحبس زي ما نقول احنا وحتى بغير تهديد بالحبس يعني المهم يعني الناس حقوق وهذا الشخص يعني ندم على فعله الذي فعله وهذه المعصية التي كان عليها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله أن لا يعود لمثل هذه المعصية فإن هنا معلش هنا في هذه الحالة يعان على التوبة وإن كان الحديث وفي أمر آخر حديث الذي الصحابي الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به صلى الله عليه وسلم فيؤدبه بالنعال وبالضرب وكذا إلى آخره ويؤتى به الثانية والثالثة فشتمه أحد الصحابة فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم
1: صح
2: فحنين لما هنا حتى والله أعلم فالإعانة هنا على التوبة داخل هذا المعنى يعني ما نقولش خلاص يبدأ يائس ويبدأ يعني حتى تاب والباب مسكر وفي وجهه بالعكس مثل ما تعطي عليه أنه يتخلص عليه الزكاة، يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى لو اجتنب المعاصي التي أمره الله باجتنابها لما كان في هذا الضيق، ومع ذلك أن الله ومع ارتكابه لهذه المعاصي وتوبته فإن الله جعله بابا للفرج مما هو فيه. فيعان هنا إذا كان هو في إذا كان الدين حتى ولو كان معصية لكنه تاب بشرط التوبة. إذا تاب فيعان هنا في هذه الحالة ويعطى من مال الزكاة باعتباره صاحب عليه دين، وينبغي أن يسدد هذا الدين عنه. المسائل الأخرى العلماء اللي نصوا لها قالوا ولا يتوسع في الأنفاق، ينفق باب التوسع. يعني لكفيني مصروف عائلتي 1500 دينار من ضروريات الحياة متاعي المعتادة، يعني يكفيني 1500 دينار فنمشي ناخذ ونصرف 3000 4000 دينار في الشهر. اللي من عابي تو نحصل زكاة، يعني ديننا يعطوني الزكاة، فهذا يعني لا يعطى من كان هذا شأنه. أو مثلا نديره في مسألة أخرى شيخ، مثلا التوسع في الانفاق في الأفراح حتى تدخل هذا
1: صحيح،
2: يأجر صالة عنده حق صالة، مثلا لو بدي صالة زي ما نقول إحنا ب2000 يمشي يدير صالة بتاع 8000 9000 وأنت نسبة الضروريات هذه
1: صح.
2: أو يجيب مثلا زي ما قلنا مثلا يجيب فيها مثلا الأكل، حتى الأكل يعطيه للناس بدل ما يجيب وجبات بتاع 15-20 يجيب وجبة بتاع 98 دينار وخلاص. أنت وبعدين إن شاء الله بعد ما نكمل الفرحة هدية توا اعتبر أن الدين وما عندنا خلص ونأخذ من مال الزكاة. هذا قصد مذموم، هكذا سموه يعني هذا يعني قصد ذميم. فقهاء المالكية هذا قصد ذميم لا ينبغي أن يعانى عليه الإنسان في مثل هذه المسائل. تقدر تقيس على ذلك شيخ أسامة، مثلا شراء البيوت محتاج لبيت، هو يكفي بيت بتاع 250,000 مثلا، مش يخلي بيت بتاع 500,000 متعة خلصوا علي الدين ولا علي الدين دخل روحه في دين، هو عارف روحه ما عندهاش في الأصل، يعني في الأصل ما عندهاش. هذا كل التوسع في الانفاق يعني ما لا يجوز، يعني عجز وطاق مد رجليك
1: صحيح.
2: فأنت على هذا القدر. طبعا الديون الأخرى اللي هي كل ما من إنسان جاي سواء إنسان، لكن نحن نقول إنسان مرتب 1000 جنيه والعائلة تبي مصروف المعتاد 1500-1600 ويصرف بتعقل ووفق الإمكانيات، لكن كل مرة يركب عليه الدين، كل مرة يزيد عليه الدين في أشياء التي ضرورية في بيته، هذا يعتبر غارم. هذا يعتبر غارم، ليس متوسعا في الإنفاق بما لا يعني يحتمله تحتمل إمكانياته. في أشياء أخرى شيخ اللي هي لازم نبهولها دائما، وهذه حادثة في المجتمع اللي بيحنا بكثرة تكثر، يخش في تجارة هو مش أهل لها من باب الطمع. ونعطوا أمثلة على ذلك لعل المستمعين في بعض الناس يعرفوا هذه مرة بهم. المسألة الدين وخاصة جماعة المواشي، يعني بدأ يشهد في السوق يبيع ويشتري في السوق، كان يبيع في الشاه وشاهتين وثلاثة وخمسة، فيبي يصبح من أهل التجار لما تقرب العيد الكبير، أقول إحنا يجي في رمضان ولا يجي في قبلها في شعبان ولا رجب، يمشي يشتري 200-300 راس، 300 راس غرف 1500 قريب نص مليون وما عنده شيء هو يا شيخ،
1: كل ديون من الناس
2: دين، هو يمشي يشي من واحد من جهة فلانية مكان فلاني تجار كبار وكذا، يأخذ من كل واحد مثلا 100 راس 300 راس تغرف 1500 أظن يقبل نص مليون، حوالي 450,000 تمامه، وعاب على السوق ويقولوا إحنا يقلب عليه السوق هيك يسمى فادم، يقول يرقد السوق يبيع بالخسارة. بينت من الأول عارف روحك أنت إمكانياتك مستحيل تسدد لخسارة السوق، التجار يدير في حسب كيف يخش على الصفقة، يدير في الربح والخسارة
1: صح.
2: يتوقعك ويعرف كيف يتصرف. طب اللي عنده دار اسمه تحته خصوصا، لكن أنت المتسلف الآن وعابي بتسد يعابي بأنه بيسمو هذه، ليش المسألة هذه شيخ أسامة؟ لأن التحدث كثير ويجوا يتكوا على الزكاة. فالمسألة من هذا الجانب هي وغيرها. يخش أنت الآن مخاص على 300 راس، خش على 50 راس واللي تربح به، حتى الخسارة تجيك بسيطة وتعذر، يعني تجارة ربح خسارة صحيح بدل ما أنت صاحب صنعة، يعني تعذر. أقدم عليك سوق في بعت 20 وبفضوا 30 وبعتهم كذا، تجيك خسارة بقداش؟ بتجيك 15-20 ألف. يعني حتى يوجد لك مخرج وعذر. لكن من الأول ما عندي شيء، هو عايش مع أبوه في حوش، هو عايش مع أبوه يا شيخ في حوش معاي كويس ولا، وفي رزق أبوه عايش وماشي خاشت على صفقة ب 400 ألف، علشان عابي من بترد يخلي في الناس ويندخ أبوه وخوته ويبيعوا اللي عندهم ويبيعوا كذا وإلى آخره، ومش هيك يا شيخ، مرات يخسر الصفقة هذه ومش يشعف
1: يخش العمل
2: بعد، العمل بعد يقول خلينا ناخذ أكتر بش رد الصفقة لو الصفقة هذه، ويركب عليه الدين من جديد. يقول والله يا شيخ أن واحد عليه الدين زكاة وتجارة وكذا خيرة، والله يشاري عليه مليون ومليون ونص ومليونين وكذا وإلى خيرية، عرفت؟ يعني هذا موجود، نتكلم على الواقع، هذا أدرى وهذا في سفة، معلش هذا ما الزكاة يمشيش معه في الطريقة زي هذه. لو هو من أهل الصنعة واخذ بالأسباب واخذيه زي ما قلنا بالقدر اللي عادة يقدر روح يقول نقدر نتحمل ونقدر نرده وما نكيدش فيه، حتى اخذت 22 شاه 30 شاه وخسرت 10، ممكن حتى الصفقة ممكن حتى خسر الصفقة بعدها ب 20 شاه 30 شاه بعدها العام اللي بعدها، يعني
1: يعوض.
2: لكن هذه قلت كذا واقع، وقيس عليها قيس على حتى في الصناعات الأخرى، يخش في تجارة ودماعة الذهب ودماعة كذا وإلى خلاله، وأنا كان معنا البيع بالذهب وبالدين لا يجوز الشرع، تلقاه يخش وياخذ نص كيلو وياخذ كذا، وبعدين يجوا يتكوا عليه الزكاة. هذه مسائل يعني هذا نتكلم في العموم، يعني قد تكون في أحوال يجوز فيها أحوال لا يجوز فيها، يعني هذه مبلغ، لكن كحكم عام يعني الناس اللي ما تعباش على مال الزكاة تتكى عليه، زي ما قال لك ما كي توسع في الإنفاق وعابي عسنا بيخلص من الدين، هذا إنفاق، هذا يأكل ويشرب توسع، ما بأول انت خاش عليه تجارة عاف روحك في الأصل ما تقدرهاش، يعني أو القيمة اللي خاش عليها انت عاف روحك، انت ما عندكش من تسده حتى ولا ربحها، ولا ربحها شيخ ما عندهاش. هنتكلم الآن على الواقع اللي عايشين فيه المزكين ومن يدعي الغروم، هنا وغارب من أهل الديون، فهذه مسائل ينبغي أن تراع بهذا الجانب. فالموضوع هو مازال طبعا في الكلام في الغارمين، يعني مازال في أحكام أخرى، فمش عارف الوقت يعني
1: لعل شيخ الوقت الآن خلاص يعني أوشك على انتهاء أو انتهى، ممكن لو مازال عندنا في مسائل نرجعها إلى الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم وزادكم علما وتوفيقا، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم مازال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
8: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
9: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم الميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله إنه حد. هذا راهو حتى العفو يبي أهله، راهو حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى ليه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
10: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر جي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليه كراه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا.

حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم، والصفحات على الفيسبوك تتكلم، والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم؟ وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف. قال ولدك في البحر؟ يقول آه ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم، ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئاً ومعتمداً على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطاً ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، ممكن يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه.

0: أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي تعلمون؟ ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM من يوم الأحد حتى يوم الخميس. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. ريثما تأتي الاتصالات المباشرة عبر الهاتف، ننظر في بريد البرنامج والأسئلة الواردة في تطبيق دار الإفتاء الليبية. تقول هذه السائلة: أختي رضعت من خالتي، فهل يجوز أن يتزوج ابنها من أختي الأخرى؟ في مسألة الرضاع، ونحن نعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهناك يعني بعض الأفهام الخاطئة عند الناس في مسألة الرضاع. فبعضهم يقولوا لحليب ما قبله، وبعضهم يقولوا لحليب ما بعده، بمعنى أن اللي رضعت من امرأة يعني الخوت اللي قبل خوتها واللي بعد مش خوتها، او اللي بعد خوتها واللي قبل مش خوتها. والذي نريد ان ننوه عليه ان الرضاع يكون في العامين فاقل، في العامين فاقل حتى يكون الرضاع محرم. وايضا ان علماءنا المالكية يرون أن الرضاع يحرم ولو كان مصة واحدة أو إملاجة، إن شاء الله مرة واحدة. أما دي قصة أربع رضعات مشبعات وثمانية هذه في مذاهب أخرى، يعني نذهب إلى ما تفتي به دار الإفتاء الليبية وما هو مشهور مذهب علمائنا في أن الحليب يحرم ولو كان يعني رضعة واحدة أو مصة واحدة. أيضا هناك بعض من الأفهام الخاطئة في مسألة الرضاع، أن البنت أو الولد إذا رضع من امرأة فأخوته اللي مرضعوش حتى هم بيبدو خوت مرضع مع اللي رضع معاهم، هذا حتى هو لا. القاعدة البسيطة في فهم عملية كيف تكون أن هم يكونوا خوت من الرضاع، احنا ننظر الى مصدر الحليب، المرأة اللي رضعت، المرأة التي ارضعت، هذه كل من ارضعتهم سواء من اولادها ولا من غيرهم هادوا كلهم اخوة من الرضاع، هو هذا اللي يتعلق بهم، ما يتعلقش باخوتهم شيء، ما يتعلقش باخوتهم التانيين اللي مرضعوش شيء. هذه البنت اللي قالت انا رضعت من خالتي، هي ولدت هي بس أخت لي هدوك أولادها كلهم، اللي خالتها أولاد خالتها ومش اللي رضعت معاه بس، ما حتى فهم خاطئ هذا، يحسابه اللي رضعت معاه بس هو الخو، لا. أبناء خالتها وبناتها هدوك ما كلهم اللي قبلها واللي بعدها ما كلهم يولوا خوتها من الرضاع. أما خوتها هي اللي مرضعوش من خالتهم اللي همش علاقة بصغار خالتهم، فيجوز ولد خالتها، يجوز ولد خالتها يتزوج أختها، لأن ما فيش محرمية بينهم. شنو اللي خلى فيه محرمية بين صغار خالتها والبنت هذه اللي رضعت؟ هو الحليب هذا الرضاع، لأن هذيك المرأة اللي رضعت منها أصبحت أمها من الرضاعة، وأصبح زوجها أبوها من الرضاعة، وأصبح أصغارها خوتها من الرضاعة، وكل من رضع من هذيك المرأة يولي شيني، يولي خولي لهذه البنت اللي رضعت. إذا نحن ننظر وين؟ ننظر إلى مصدر الحليب. والقاعدة كما قلنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معناها اللي رضعت من امرأة ولو صغار هذيك المرأة خوتها وصغارها، ولا أي واحد ارضع من هذيك المرأة يولي خو هذه من الرضاع، فلما ولوا خوت من الرضاع معاش يصح إنه يتزوجها، معاش يصح إنه يتزوجها. وهذا بنص القرآن ومن مسائل الإجماع، من مسائل كيف ما قال في الآية، في آية حرمت عليكم آية التحريم، قال وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم، وأخواتكم اذكرهم في من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبين أنهم من المحرمات من النساء. السؤال الثاني، تقول هذه المرأة أنها عندما بلغت 40 من النفاس فإنه لم ينقطع دمها، ولكنها يوم 41 اغتسلت وصلت وجمعها زوجها، فهل هذا الأمر صحيح؟ الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أقصى مدة النفاس هو مشهور مذهب علمائنا المالكية في أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. فأنت يا أختي الفاضلة لما طقيتي 40 وما زال عليك الدم، انت ما زال نافس له، ما زال ما جاش موعد غسيلك، ماذا ما قاعد ما ريتيش علامة الطهر. تقول لي ما منين جت الاربعين هذه؟ نقول لك هذا الاربعين هو مذهب غير علمائنا، مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، مذهبهم أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فعندهم أن ما زاد عن 40 من الدم هو دم استحاضة، فتغسل المرأة وتصلي. لكن المفتى به عندنا وهو مشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، فإذا بلغت المرأة 40 في نفاسها ولكنها لم ترى علامة الطهر، يعني الدم مستمر ولا حتى الكدرة والصفرة، لأن الكدرة والصفرة من الدم، إذا كانت مستمرة الكدرة والصفرة بعد الدم فهي راهي من النفاس، فهي راهي من النفاس، وتستمر المرأة في نفاسها ليل ترى علامة الطهر، أو يمضي على نفاسها 60 يوما، فإن مضى على نفاسها 60 يوما ولا يزال الدم موجود فنقولوا لها هنا خلاص تغسلي وتصلي وتصومي، لأنك أنت اطهرتي ببلوغ 60، وهذا الدم الذي لا يزال هو دم استحاضة، دم علة وفساد. ومعلوم أن دم الاستحاضة ودم العلة والفساد أنه لا يمنع الصلاة والصيام. أريد أن أنبه إلى أمر يقولوا فيه نسوين، يقولوا لها المرأة ما تصليش وما تصميش ليلة ربعني هكذا، وفي الحقيقة هذا كلام غلط، لأن المرأة إذا رأت علامة الطهر بعد ولادتها فإنه يلزمها الغسل إن شاء الله حتى 3-4 أيام، لأن أقل النفاس ما هوش 40 يوم، أقل مدة النفاس، أحيانا النفاس يكون دفقة واحدة، أحيانا يكون دفقة واحدة، فإذا انقطع الدم عن النافس ولو كان دون 40 ودون 60 إن شاء الله حتى 5-6 أيام ولدت علامة الطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. معانا اتصال، معانا الأخ أبو بكر، تفضل. قطع الاتصال. معانا الأخ إبراهيم.
2: السلام عليكم شيخ عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بالحقيقة فيك يا شيخ عبد الغني،
1: حياك الله،
2: جزاك الله خير على كلمة قدمة.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
2: هذا من فضل الله عز وجل عليك،
1: اللهم آمين، اللهم آمين.
2: شيخ عبد الغني، أنا عندي ملاحظة بالله إنك كنت الفاتحة تطرقت إلى موضوع التحسين هذه، وقلت لي يعني تقليد الكافرين والأجانب، فهذه يعني من المصائب اللي وقعت على الأمة، هو كما قال ابن خلدون، قال عندما سقطت الأندلس أن أهل الأندلس كان يضاهوا في الأسبان في لبسهم، فهذا انقلب على الشباب المسلم وتمت الهزيمة الإسلام في الأندلس. فإحنا حتى إحنا يا شيخ عبد الغني كارثة أن تلقاها يحزن خسارة الفريق ويبكي ويضرب وممكن يقتل حتى كتل، وهذا كله سبحانه وتعالى تسمع على أخوتها في فلسطين، والله حتى تقولها سيب شيشة المشروب يقول لك لا والله ما نقدر نسيبها، هذه حياتي وهذه هذه طامة والله والعيد بالله، وإن شاء الله ربي يصلح
1: الحال. آمين آمين آمين.
2: حاجات الشيخ عبد الغني، هو أن في ناس يعتقدوا أن الشيخ الصادق الغرياني هو اللي ماسك الدولة، يعني يبقوه يقول لك يا شيخ الصادق عادي يدير وعادي خليهم يديروا دولار وعادي يخلي الحكومة مش عارف شنو وخليهم يزيدونا الضباط ويزيدوا الأجور، وهذه والله مغالطة كبيرة يعني.
1: نعم نعم.
2: هذه ما تلقش أن حتى احتراما للشيخ يعني.
1: نعم نعم.
2: ما هوش قايد مليش يعني، هو راجل ابن تيمية زمان يعني، المفروض تحترمون قد تروح.
1: بارك الله فيك يا أخي إبراهيم، بارك الله فيك يا أخي إبراهيم، وربي يجزيك خير إن شاء الله. معانا الأخ أيمن.
3: أيمن المولدي.
1: يتفضل يا أيمن.
3: الله يزيد فضلك يبارك فيك.
1: حياك الله.
3: شيخ أنا عندي بنت صديق باعير.
1: نعم.
3: هو معاي بجنبي.
1: إيه.
3: أنا في حال أعصاب عم تناقش هو وعياله في حال أعصاب طلقها هذه الثانية.
1: شين قالها؟ شنو اللفظ اللي قال؟ عطيهولي عطيهولي. عطيهولي يا أيمن هاي.
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
3: الله يبارك فيك وفيك.
1: إيه.
3: عندي أنا ما سمعتكش.
1: يتفضل يا أخي تفضل.
3: أنا عندي ما مطلقها تو.
1: إيه أنت تخصمت أنت وياها وشين قلت لها؟
3: تخصمنا خاطر الموضوع ده موضوع بنتي. موضوع
1: ماشي بنتي. ماشي وذي ما هم صارت خصومة وأنت شنو اللفظ اللي قلته يا أيمن؟
3: أيمن مني.
1: يا صديق أيمن. يا صديق أيمن.
3: أنا
1: إيه شنو اللفظ اللي قلته؟
3: أنا كذا اسمي.
1: أيوة أيوة.
3: أنا طلعت لما خاطر موضوع بس البنت اللي بس فهمت.
1: هنا متوا ماشي أنا مندوش على السبب يا أخي كريم، ولكن قلت لك ما اللفظ، هل قلت لها أنت طالق مثلا؟
3: ايه طلقت مكان الاولى يعني.
1: لفظة شنو قلت لها انت طالق بس ما قلتش بالثلاثة ولا حاجة يعني؟
3: لا انا ما قلتش. لا
1: وانت مطلق قبل ومرجع
3: هذه الثانية
1: انت؟ لا لما طلقت المرة الاولى رجعتها وهي في العدة.
3: لا رجعتها
1: باه وتو هذه المرة الثانية
3: ان شاء الله يا شيخ.
1: يا اخي كريم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي تليها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فرصتين، نطلق المرة اللي طلق المرة الأولى نقول له تقدر ترجع زوجتك في العدة، اللي طلق المرة الثانية نقول له تقدر ترجع زوجتك في العدة، لكن اللي انطلق المرة الثالثة بعتالي راهو يستنفذ الطلقات الثلاث وتبين منها زوجته بينونة كبرى. انت الان تبي ترجع زوجك تقدر ترجعها لانها هي قاعدة في العدة يعني، ولا يشترط موافقتها ولا رضاها ولا وليها ولا غيرها لان هي لا تزال زوجتك، فانت ترجعها، انت لك ان ترجعها، تقول رجعت زوجي لعصمتي وتشهد زوج من الناس على ذلك يعني، تقول لهم اني لا طلعت مني كلمه ردت زوجتي، لكن احذر لان انت معاش عندك فرصه. مساله العراك ومساله انشاف ومساله هذا يحصل في كل البيوت، لكن هنا يجب ان يكون الانسان حكيما حليما مقدرا لما يصدر من لسانه، ما يضيعش اسرته وما يضيعش عيلته بسبب غضب. والله الله يحلف بالله، لو حلفت بالله قلت لها والله ما عاد متفرجتها، والله ما عاد في وبعتالي حنتت، نقول لك اطعم 10 مساكين ما عندناش اشكال، لكن يتعلق بالطلاق والنساء راهو عقلهم صغير ما تقدرش، حتى هي تقولها راهو كان تمشي تطلعي انت طالق تطلع طول ما ف يعني إنسان يجب أن يكون حكيما حليما. أنت الآن تقدر ترجع زوجتك مدام هذه الطلقة الثانية. أيوة
3: تم الله يبارك فيك.
1: ما شوياكم إن شاء الله. طيب أيضا من الأسئلة الواردة إلى التطبيق، يقول هذا السائل كم يبلغ النصاب في هذه الأيام، يعني يقصد نصاب الزكاة. نصاب الزكاة متعلق بسعر الذهب، وسعر الذهب في هذه الأيام ليس محليا فقط بل عالميا يعني صاير فيه اضطراب في مسألة ارتفاع السعر ونزوله، أحيانا حتى في اليوم الواحد يعني يتغير السعر، وإحنا نعلم أن نصاب المال هو متعلق بالذهب، يعني يعني بقيمة 85 جرام ذهب بسعر البيع، يعني انت بتمشي تبيعها كأنك تمشي تبيعها، احنا نسموه مكسر يعني، من عيار 24 للذهب الصافي. وهنا انت بتشوف سعر الذهب يوم وجوب الزكاة في مالك، تجي تشوف يوم وجوب الزكاة في مالك تشوف كم يسوى هذا الذهب، وإلا تطلع على صفحة صندوق الزكاة الليبي اللي هم كل يوم يطلعوا في قيمة النصاب، ويوم الأحد الماضي كانت قيمة النصاب 112,000 112,000. فلهذا يعني ينظر الإنسان يعني، وسهلة يعني تخش للفيس تشوف صفحة صندوق الزكاة الليبي، ويخي حتى في فروع تلقى في صفحات هلبة فروع أخرى يعني زي صندوق زكاة أجورة والله ترهونة ولا غيرها، وتلقى فيه منشور قيمة النصاب. فإن كان يعني المال اللي عندك هو دون النصاب فإنه لا تجب الزكاة فيه، لأن احنا نعرف أن من يعني زكاة المال عندها شرطان، إن توفر فيتجب الزكاة في المال وإلا فلا، وهو بلوغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول وهو لا يزال نصابا، لم ينقص عليه النصاب. فإن كان المال لا يزال نصابا فإنه يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5%، اللي هي احنا نقوله بطريقة سهلة المبلغ المالي اللي عندك قسمه على 40، ما دام مبلغ النصاب فأكثر فإنك تقسمه على 40، والناتج اللي يطلع هو هذاك اللي تخرجه زكاة. أيضا سؤال آخر متعلق بالزكاة يقول فيه السائل، يعني عندي 80 يعني خروفا معلوفة، كم أخرج زكاة أو هل تجب فيه الزكاة؟ طبعا بالنسبة لعلمائنا الغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة، يعني معلوفة في سائمة الغنم الزكاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمائنا أن الغنم سواء كانت معلوفة، شو معناها معلوفة؟ يعني في اللي هي معلوفة يعلف فيها وفي اللي يرعى، وطبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم هذه المعلوفة فيها زكاة أو لا. علماؤنا وما تفتي به دار الإفتاء الليبية أن الغنم سواء كانت الغنم البقر الإبل سواء كانت معلوفة ولا كانت غير معلوفة فإنها تجب فيها الزكاة. فأنت 80 هنا بتخرج شاة واحدة، من 40 ل 120 تخرج شاة واحدة، فأنت مدام عندك 80 فهذه بتخرج منها شاة واحدا زكاة، اللي يسموها زكاة الحيوان. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أيضا وسؤال يعني يتكرر، مسألة الرموش، هل هي يعني الرموش اللي تتزين بها النساء رموش صناعية هذه لما تزين وغير تدير الرموش، هل هي ممنوعة أو غير ممنوعة؟ الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية أن الرموش الصناعية هذه محرمة لأنها من الوصل المحرم، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فهنا هذه الرموش تدخل في معنى الوصل المحرم، ولهذا لا يجوز استخدامها في تزين المرأة. نعم، هذا سائل يسأل يقول يا شيخ ما حكم شراء 10 دينار الخضراء اللي الآن يعني يقولوا لو تنتهي برقم 77 فإنها تشترى بألف والله بغيره؟ طبعا هذه من الأشياء اللي يعني تخرج علينا بين الفينة والأخرى، الغرض شنو ما تعرفها، شنو الغرض؟ غش وخداع وجري بالناس وما تعرفها شنو يعني. لكن هو في الأخير هذه العملة لا تزال معمول بها، ولهذا فلا يجوز بيعها بأكثر منها، لأن هذا ربا، هذا هذا هذا يعني المبادلة لازم تكون ما فيهاش تفاضل. ما يجيش مثلا نشري نجي نبدل لك 10 جنيه زرقاء ب 10 جنيه خضراء وتقول لي زيدني جنيه مثلا لان هذه خضراء، ولا لا لا هذه نفس القيمه، فولا هذه قديمه وهذه جديده، وهذه تحدث راه في في السوق في المال، قالوا هذه موجود، هذه في اللي بيغير فلوس القديم بالجديد وهم نفس القيمه، في يديروا في فارق، لكن هذا راه ربا، هذا حرام. وهذه قصة العشر جنيه ورقم 77 وغيره، وهذه راه من الأمور المحرمة، لو كانت صحيحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يشغل وقته في البحث عن هذه العشرات باش بيكسب منها، وبتاج هذا طبعا حرام لا يجوز. الأخ إبراهيم بارك الله فيه، وقال هو تكلمنا في مسألة موضوع ما يتعلق بتشجيع كرة القدم، ولكن الأمر كما قلنا يعني تجاوز مسألة التشجيع، بل إن الأمر سرى إلى يعني فئات المجتمع، فئات عوام الناس وفئات المتعلمين وفئات السياسيين وفئات والأمر راهم عاش أصبح كورة ولعب بس، الأمر أصبح رهانات، والأمر أصبح يعني نوادي ورئاسة نوادي وارتباط بالسياسة، والأمر استفحل كثيرا، يعني الأمر أصبح ما هيش قضية تشجيع كرة قدم فقط، ولكن أصبحت فيه كثير من أدخلت في هذه الرياضة كثير من الأمور المحرمة، بل أصبح الأمر فيما يتعلق بتشجيع الفرق يعني لبلدان غير مسلمة زي إسبانيا ولا إيطاليا ولا غيرها، أو دول زي البرازيل وزي الأرجنتين وزي فرنسا وإيطاليا، وانين شجع في ألمانيا وهذا شجع في إيطاليا، وانين يعني حب قلبي لهذا الفريق ونزعل ونحزن وممكن حتى تجيني حالة نفسية كان أخسر، هذا راه خطر. والمشكلة حليه صغارنا اللي طق 4 سنين 5 سنين يجي يقول له انت شيني يوفي، انت برشلونة، انت مدريد، هو عمره 5 سنين، يغرسوا فيهم في هذه المعاني. احنا نبوا نعالجوا الكبار منها، احنا نبوا نعالجوا الكبار من هالهم هذا اللي مرضوا به، نجوا نوصلوا لصغارنا. يبدأ الأب يشجع في فريق معين ريال مدريد ولا برشلونة ولا غيره، يبدأ يعطي فيه لولده الصغير، يبدأ يشبح الولد يتعلم من بوه، حتى هو يشبح بوه كيف يشجع وكيف يحزن وكيف يفرح وكيف يعني يبدأ الموضوع يعني حساس ونزاع وأحيانا ضرب وعراك وممكن حتى قطيعة رحم. والله والله يعني أني سمعت أني ما أعلم صدق ذلك، لكن أنا لا أستغربه، واحد قال يمشي يخطب يسأل واحد يمشي يخطب يسأل فيه يقول شنو يشجع أخوتها وشنو خايف، يعني يعني عندك أنا شجع الفريق اللي هو طبعا طبعا كل فريق عنده فريق بذاته يعني عداوة، لازم هذه لازم كل فريقين سواء هذا في ليبيا والله في غيره ولا كذا، يبدأ فريق يبدأ فيه فريق عدو للفريق الآخر، وجمهور الفريق هذا عدو لجمهور الفريق الآخر، ويبقى عاد التلاسن والسب والشتم، وخاصة لما بتجي المباراة ولا ما زال عن المباراة أيام، ويبدو في الشوارع عاد طالعين السيارات بهذوك الرايات وهذوك الأعلام، وهذاك يحدفوه وهذاك كسول المرش وهذاك يضربوه وهذاك يسكر الطريق يعني إذا كان الأمر هكذا بهذا الشيء فلا شك أن احنا بنقوله هذا حرام، لها سدا للذريعة يمنع كل هذا، هذا كله يلزم أن نربوا أبنائنا عليه أشياء أهم. يعني احنا اللي يهم الأمة فيما يتعلق بالدفاع عنها وعن كرامتها وعن وحدتها وعن يعني همومها وعما يتعلق بالمقدسات الإسلامية نجد أن أبناءنا يعني لا يعرفون شيئا، لا عن القدس ولا عن فلسطين ولا عن غزة ولا عن حب الوطن ولا عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني كل يوم صباح مساء في أراضي المسلمين أو حتى في البلاد الأخرى، ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد ومن عذاب ومن قتل ومن تشريد ومن حصار وحروب تقع للمسلمين، نجد أن ناشئتنا لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا. والله حتى قصة المقاطعة، في بعض الناس الآن ما اسمعش بقصة مقاطعة ولا قصة شركات تدعم في وزارة الدفاع الإسرائيلي إسرائيل زي البيبسي وزي الغير والكولا وما يسمع آخرها تودي ذا صاهم دارين جندي إسرائيلي يعني دعاية للسبيدر وهذا متاع يعني أبنائنا وناشئتنا وشبابنا اللي هم درع الأمة وهم اللي تعتمد عليهم الأمة، هم كلهم يعني أو أكثرهم إما لاهين بالموضة وإما لاهين بالكورة وإما لاهين بثورة الشباب هذه والغريزة والشهوة والمعاكسات وغيرها، لأن ما فيش من يوجه، ما فيش من يعلم. يعني احنا عندنا تقصير كبير في جانب التربية في مؤسساتنا التعليمية. احنا اكثر همنا تو كان موجود هو يقول لك القراية لكن الجانب التربوي، الجانب التربوي فيه تقصير، فيه تقصير كبير. توعية ابنائنا وتلاميذنا بقضايا الامة وهموم الامة والمواقف اللي مفروض الشباب نغدوهم بها، نعلموهم شن حب الوطن وحب الدين والدفاع عن العرض والدفع الصائل وأن الإنسان إذا مات دفاعا عن الوطن أو دفاعا عن الدين أو دفاعا عن النفس فإنه يموت على الإسلام ويموت على الشهادة وأن له مكان عظيم. هذا يعني للأسف الشديد والأكثر يعني في جانب الدراسة وغيرها همهم هو الشهادة العلمية باش يخش فيها التخصص باش يخدم في ذاك التخصص لأن التخصص هذاك ناجح وفيه فلوس. يخش هنا أما أحسن دكتور الأسنان ده فلوس أحسن أو دكتور باطن أو مهندس أو يعني دائما الهدف هو المال، دائما الهدف هو المال. فأصبح في فراغ في يعني جانب التربية، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا الأخت حنان، تفضلي تفضلي يا أخت حنان.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله عندي استفسار إن شاء الله موضوع صلح إن شاء الله.
1: اتفضلي.
4: هلا.
1: اتفضلي يا حنان. انقطع الاتصال يا أخت حنان، أعيد الاتصال. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال على البرنامج من خلالها، اللي هو 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-17-0. هذا السائل الكريم يسأل من خلال التطبيق عن حكم الاغتسال بالماء المرقي في الحمام. نقول له يجوز الاغتسال بالماء المرقي ولكن مش في الحمام، يغسل به حتى لو اغسل به في الحمام ما يمشيش، ما يخليش المية تمشي في المجاري. يجمع الماء هدايا ويصبها في الغرس ولا يصبها في مكان بعيد من أن يؤذى. معنا الأخ محمد. اتفضل أخ محمد.
5: طبعا خير أستاذ.
1: نهارك مبارك.
5: بالله أستاذ عندي سؤال فيما يتعلق بالزكاة.
1: إيه؟
5: عندي مبلغ في المصرف في يعني واصل للحول، ولكن الحقيقة ما قدرتش نسحبه من المصرف، كيف يكون زكاة الحلال؟
1: أي تزكيه إيه؟
5: نزكيه هو في المصرف.
1: اي زكي عادي، في الان في حوالات وفي شيك وفي تقدر
5: ما الحوالات والشيك انا مد بيه في اسره فقيره نبي نعطيها لها نقل يعني،
1: والنقل ما لا عادي عادي الان كلهم عندهم بطاقات يقدروا غير حول لهم انت، الحمد لله اكثرها الان عندها بطاقات مصرفيه ويقدروا يشتروا من المحلات، والمحلات اكثرها فيها بطاقات، فالحمد لله يعني بالنسبة بالذات الحاجات الضرورية زي الغذائية والصيدليات وكذا موجودة البطاقات، والناس كلها في المصارف طلعوا بطاقات ويقدروا يعني إن شاء الله.
5: والله والله والله يا شيخ أنا الأول ما عندي بطاقة والله.
1: لا ما أنت مقصر، امشي طلعها.
5: يا ودا لأن المشكلة صار ضروري في
1: لا لا أصبحت ضرورية البطاقة يا أخ محمد، أصبحت الآن بطاقة ضرورية، وخاصة إن المولات والمحلات وحتى المحلات القرطاسية والقفاطين والدنيا كلها راهوا عندهم بطاقة، والآن هذه يعني أصبحت مهمة، لما الإنسان ما عندهش بطاقة بيتعب راهو، لأن فعلا الكاش شحيح جدا.
5: مشكلة.
1: بارك الله فيك وربي يتقبل منك إن شاء الله. معنا الأخ أحمد. انقطع الاتصال يا أخ أحمد للأسف. معنا اتصاله. عبد الحق. الأخ عبد الحق تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: نهارك طيب شيخ شكرا.
1: نهارك مبارك أخ عبد الحق.
6: جزاك الله خير على هذا البرنامج، بارك الله فيك ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
6: بارك الله. وبالله يا شيخ عندي سؤال، معلش عندي أختي زوجها توفى تمام.
1: نعم.
6: عموما هي تبقى في الزاوية، في الزاوية جهة كبر الحرشة كانت تطلق الشيخ.
1: إيه نعم.
6: في الحروب وديما في
1: السلام
6: الله غادي فهمت. أول ما اليوم اللي توفى فيه هي ساكنة غادي جبت دارة العدة عند في قرش العالة هنا تمام.
1: إيه
6: فهل تقدر توف تولي
1: لخوشها تكمل عدتها
6: غادي
1: وإلا
6: تقعد لازم
1: تسمى لأن القراية توشين الوضع غادي؟
6: الوضع طوى ما شاء الله كويس، لكن لما هو توفى في الأوضاع هذيك اللي
1: سيرفها
6: حروب
1: الضفة ايه ايه ايه
6: ايه ما قدرت تقعد خذي براحة غادي
1: ايه طيب طيب فيه. هو الأصل إن المرأة تعتد في بيت الزوجية، هو هذا الأصل، لكن إذا حصل ظرف مثلا زي هذا انعدام الأمن أو حرب أو غيره وانتقلت فهنا لا إثم عليها ولا حرج، وما دام قد زال العذر وعاد الأمان وما فيش مشكلة فهي ترجع إلى بيت الزوجية وتكمل عدتها فيه.
6: بارك الله
1: آمين فيك جزاك آمين
6: الله خير. وعندي سؤال ثاني يا شيخ ما يعرف مدير.
1: إيه
6: عندي لما اخش في الصلاه في ورا الامام
1: اي
6: ممكن يكون مسبوق عليه في ركعتين او ثلاثه فهمت
1: اي
6: الامام ممكن غلط في اللي مش ملاحق عليها الركعه اللي مش ملاحق عليها غلط يقول له سبحان الله ومثلا انا مش حاضرها
1: اي
6: هو الجد بعد السلام الجد هل نسجد معه ولا نرجع له
1: هو الجد بعد السلام
6: بعد السلام الجد
1: يعني لا هو ما دام قال السلام عليكم معناه انت مفكيت منه لو كان شوف كان الجد قبل السلام بتسجد معه لانه لازم بتتبعه لكن ما دام قال السلام عليكم ما دام قال السلام عليكم انت مفكيت منه فهو الجد انت ما تسجدش معه هنا انت تنوض تجيب ترقيع صلاتك وبعد ما تسلم انت تجيب سجود السهو
6: سجود السهو
1: سجود السهو
6: بارك الله فيك
1: امين واياكم جميعا امين واياكم
6: جميعا السلام
1: عليكم لا محمد الله معانا الاخ فوزي تفضل
7: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك اخ فوزي تفضل
7: بالله ابنك صلاه الزواج
1: ايه باي حاضر حاضر يا اخ فوزي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر
8: فاتحه وصوره ولا
1: باهي باهي تو نجاوبوك يا اخ فوزي، اسمعنا بس على البرنامج ونجاوبوك. حاضر عم يونس تفضل. السلام عليكم عم يونس.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: لا بس عليكم
9: حياك الله.
1: حياك وبياك، نهارك مبارك.
9: الله يسعد ايامكم.
1: امين امين.
9: العلماء الطيبين
1: واياكم
9: نسال الله ان يبارك فيكم الحقيقه ديما التنميه الطيب على اخوتنا الاعزاء في غزه. هي هذه قضيتنا هذه.
1: اي والله اي والله.
9: مني من لم يهتم بامر المسلمين ليس.
1: اي والله.
9: ولا تذكرت حتى كم مره لبيك بالله تذكر، لان احنا الذاكره
1: تذكر أن الدكتور تنبع. أي الله يرحم ولديك.
9: إحنا مرينا بكورونا، أزمة كورونا، ولينا فيها الأهوال، لأن فيها يعني الموت
1: أي.
9: والخوف.
1: أي والله.
9: جينا يسمي فمك ونحرم لما جاد وعبد الله ومرت مرور الكرام، فما بالك بالأزمات هذه اللي بإذن الله مقدور عليها حتى انتهي بقامة القانون
1: والله.
9: فنتمنى منا كبيرا هكذا.
1: حاضر.
9: مهمة بالذات الاهتمام بخصوصنا المسلمين، لأن نصر من نصرنا.
1: أي نعم.
9: ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاته في المسجد الأقصى.
1: يا رب يا رب اللهم آمين. آمين. يا بارك الله فيك بارك الله فيك. الأخ فوزي بارك الله فيه قال نسأل عن صلاة الزوال. طبعا صلاة الزوال هي بتكون بعد دخول وقت الظهر، بعد ما تزول الشمس عن كبد السماء يدن الظهر، هنا في حاجة يسموا فيها صلاة الزوال. أكثر أهل العلم على أن صلاة الزوال هي الراتبة اللي هم 4 ركعات قبل الظهر، اللي هم في الرواتب ركعتين ركعتين. ومن أهل العلم من قال لا، صلاة الزوال هي غير الرواتب، يعني صلاة 4 ركعات ما فيهاش تشهد، 4 ركعات مع بعض ما فيهاش تشهد. ففي من أهل العلم من قال بأنها صلاة مخصوصة، وورد فيها حديث يعني، لكن علماءنا على أن صلاة الزوال ليست صلاة مخصوصة، وإنما هي الراتبة اللي هي ركعة. ولكن لو صلىها الإنسان على كيفيتين صحيحة، فاتحة وصورة فاتحة وصورة وبالتالي فاتحة فاتحة، إذا كان بينهم تشهد فاتحة وصورة فاتحة وصورة ويسلم، بعد ذلك فاتحة وصورة فاتحة وصورة ويسلم. وحتى لو صلى فاتحة بس يكفي في النافلة، حتى لو صلى فاتحة بس فيكفيه في النافلة. الأخي يونس بارك الله فيه ودائما يعني يذكرنا بقضية فلسطين وعند حرص على هموم الأمة. يا جماعة رانا في خير والله مع الأزمات اللي عندنا، بس قلتوا أنتوا عندنا بنزين وزحمة وطوابير، والحمد لله مشت أزمة البنزين وتو تمشي أزمة تانية، وهذه أكثرها أزمات مفتعلة لأغراض سياسية وغيرها وتحدث وتمشي. أحمدنا ربنا؟ هل أحمدنا ربنا على هذا واللي زاح عنا هذا ويسرنا الأمور؟ علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن ننظر إلى هموم الدول الأخرى. يعني كثير من الدول الآن زي غزة وغيرها لا مأكل ولا شراب ولا غطاء ولا أمان وحرب وهم ومجازر كل يوم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر إخواننا حتى بالوقوف معهم بالتبرعات وبالصدقات وبالزكوات وبالدعاء وبتربية أبنائنا وتنبيههم إلى أن هؤلاء إخوتنا في الإسلام والعروبة يحتاجون إلى أن نقف معهم ونعينهم. والأزمات الحينية هذه تهون، هذه الأزمات اللي هي تصير نسمو فيها احنا أزمة، مرة فيها مش أزمة يعني شوية شح في كذا أو شح وبعتالي يعني تنحل الأمور وتمشي. فلنحمد الله سبحانه وتعالى، وعلينا يعني أن يكون هذا الأمر عظة لنا، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب وأن نستغفر كما قال الله تعالى في سورة وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلينا أن نتوب من المعاصي، فالمعاصي لها شؤمها وترجع على المجتمع. إن اشتهرت الفاحشة ولم ينهى عنها وننقصر في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وننقصر في النصيحة ولا ما نقيموش حدود الله سبحانه وتعالى ولا يعني يصبح المنكر عندنا أمر عادي ما نعدلوش عليه ونهرب من الخدمة ونغش في العمل متاعي وفي وظيفتي هذا كله سيكون له الأثر السلبي وتأتي العقوبة من الله سبحانه وتعالى والعقوبة تعم فعلينا أن نتوب وأن نحقق التوبة وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفر وأن نتوب وأن نرجع الحقوق إلى أصحابها وأن نصل أرحامنا وأن نبر والدينا ويعني إذا احنا ما حققناش التوبة وما حققناش هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى يعني ينزل بنا العذاب وينزل بنا العقاب ولا نشكر النعمة كثير من الناس يعني يصبح في خير ويصبح في عافية ويصبح يعني الحمد لله عنده معاش وعنده مال وعنده ولكن ديما يعيط ديما ما عاجبه شيء ما يبيش حتى يسعى في الأرض كثير من الناس كثير من الناس ما بيش يسعى في الأرض شادق يقولك احنا بلاد نفطية واحنا مفروض واحنا مفروض واحنا مفروض ما نخلصوش الضي واحنا مفروض ما نديره مفروض وكل يوم هو ينظر وما يبيش حتى يتحرك يشتغل ولا يخدم لا عمل حر ولا عمل وظيفة ولا يبي يتحرك بكل يقعد هكذا يعني يتكلم وخلاص فواجب الإنسان يسعى ويعمل ويأكل من الحلال ويساهم في بناء وطنه احنا لما نقصروا في هذه الامور شنو السبب احنا اللي صار لنا ان احنا قاعدين نعالجوا برا وقاعدين ما عندناش لا صحه ولا علاج في بلادنا ولا تعليم ولا غيره ما هو من كثير هي عوامل كثيره لكن يعني تقصيرنا وعدم اهتمامنا وعدم شكرنا هذا يدخل كله يدخل في ذلك فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يمن علينا بالتوبه والرجوع اليه الإخوة المستمعون الكرام نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم فاصل قصير إن شاء الله تعالى

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، والاتصال على الواتساب 092-092-17-00. جاءنا يعني هذا السؤال يعني من إحدى الأخوات المدرسات الليبيات، وهي نصيحة يعني، ويعني سؤال عن حكم. تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى دار الإفتاء الليبية، ما رأي الشرع في ظاهرة المدارس الدولية التي اجتاحت البلاد، وما يترتب عليها من تغريب لأبنائنا عن دينهم وعقيدتهم ليعيشوا أو ليتشبعوا بأفكار تخالف شريعتنا الإسلامية من تقديس للحرية الشخصية المطلقة والدعوة إلى العلمانية والإلحاد والمثلية وغير ذلك، وسينعكس ذلك في سلوكيات منحرفة وتصرفات شاذة ومتطرفة في ظل الاحتفال بيوم السيدة سانتا ماريا ويوم الاحتفال بالعشاء الأخير ويوم البيجامة وغير ذلك من الخزعبلات. ومعه نتوقع بالضرورة وبعد عقود قليلة من الزمن ظهور أجيال ليس لها علاقة بليبيا ولا الوطن ولا بتاريخه ولا بالولاء له والدفاع عنه، لأنهم تشبعوا بأفكار مبادئ القوميات والوطنية الغريبة. وكذلك إما أن تكون ثقافة إنجليزية أو كندية أو أمريكية أو أسترالية، والإعجاب بثقافتهم وتاريخهم وأبطالهم. وهي رسالة طويلة حقيقة، ونبهت فيها الأخت المدرسة على هذه المدارس الدولية التي الآن يعني نسمع أنها تفتح من حين لآخر، ومراكز المركز الأمريكي، المدرسة الأمريكية، والبعض يعني هذا الاسم يفتخر به وكأنه يعني نوع من الرقي والتقدم والتطور والانسلاخ عن الهوية والابتعاد عن الدين والتحرر وهكذا. فأفكار علمانية صرفة يعني ضربت المجتمع، فهذا لا شك أن له مخاطره، وأن ما يعني يدرس في هذه المدارس هو لا يخ

0: يخضعوا للمعايير المطلوبة. والواجب في وزارة التعليم حقيقة أن تنتبه لهذا الأمر. وفي يعني في السنة الماضية والتي قبلها يعني وجدت مخالفات، وخاصة ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالديانة وغيرها، فلا شك أن هذا الأمر يعني خطير جدا ومهم جدا، ويجب التنبيه عليه. ووزارة التعليم عليها أن تقوم بواجبها نحو هذا الأمر، وما تنفتحش هذه المدارس إلا ما تكون طرق التدريس متاعها ومناهجها بما يتوافق مع ديننا وشريعتنا ومع عاداتنا وتقاليدنا ومع ما تسمح به يعني المعايير الموجودة والتي يعني وضعت من قبل متخصصين تربويين في التعليم. فننبه على هذا الأمر وعلى خطورته. معنا اتصال الأخ سفيان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. نعم
1: قلت يا شيخ النبي لك سؤال. أنا عندي أخوي كان يسوق ودار حادث سير، واللي معاه توفى اللي راكب معاه في السيارة.
0: إيه
1: المفروض أنه هو يصيم ولا
0: إيه؟ نعم إيه عليه كفارة قتل خطأ. هذا قتل خطأ عليه كفارة قتل خطأ، اللي هي الدية على العاقلة للمقتول، ويصوم شهرين متتابعين.
1: تمام جزاك الله خير.
0: آمين وإياكم. مع السلامة. مما ورد من الأسئلة إلى البرنامج، تقول هذه السائلة، وهو سؤال يتكرر في قضية الذهاب إلى الصلاة، هي صلاة الأفراح، وخاصة أنه في الوقت الحالي يعني قليل من إن هو يعني يقيم العرس أو الفرح في بيته. فالآن الناس كلها يعني أصبحت تذهب إلى الصلاة، ولكن هو إحنا اللي نبغى ننبه عليه إن هي الصلاة مش هي في حد ذاتها يعني ممنوعة، إنما هو الممنوع الذي ما يحدث من مخالفات سواء في الصلاة وإلا حتى في الحوش نفسه. مرات العرس يكون في الحوش نفسه لكن في المخالفات ما تندرج في الصلاة. فهي القضية أن يتنبه الناس إلى ما هو محرم من الأفعال التي يفعلونها في الأفراح، زي شني مثلا؟ زي الاختلاط المحرم، اختلاط المحرم بين الرجال والنساء. احنا عندنا في بعض الـ يعني المناطق في ليبيا عندهم الاختلاط في المناسبة، وهذا امر ممنوع شرعا. ايضا من الاشياء اللي هي يعني فيها مخالفة قضية الحفلات الغناء، تو نقولوا احنا بالنسبة للزمزمات هادو لو كان هم غناهم يعني محتواش عليه معازف غير مشروعة وكان على الدف بس وكان غناهم باهي ما فيش بس، لكن لما تجيب معازف وفنان فنانة والغناء يكون فيما يعني يهيج الشهوة وما حرم الله سبحانه وتعالى، وكلام يعني في الغرام وفي الحب وفي الهيام وفي العشق وصاحبه وصاحبته وشبحها وشبحاته والقا والقاته، وهذا كلام كله يعني غنوا فيه موجود عندنا في عراسنا، هذا ما كلام غير جائز وغير محرم. هذا غير جائز محرم، لا يجوز للإنسان أنه هو يعني بدل ما يخش الفرح متاعه بالبركة وبالخير في يدخله بهذه المحرمات. أيضا من الأشياء المحرمة في الأفراح هي أحيانا ما يقع من بعض الناس يعني خاصة النساء، قضية التصوير، التصوير العادي وإلا التصوير الفيديو. فالآن وخاصة بالكاميرات الآن في يعني اللي عندها نقال وتبدأ تصور، وهذا ما يصحش ما يجوزش. بتصوري أختك، تصوري معاها مجموعة من النساء، ولا بتصوري العروسة، ولا بتنقلي الصور هذه باش يشبحوها، تبدأ تتناقل الصورة، تتناقل الليل، تخرج وتوصل حتى للرجال وغيره. ونعرف احنا ان الرجال فيه دي بيش يفتح تلفون فيه، يقول لك انا تلفوني، اما رات راجلك يفتح تلفونك ويشبح. فهذا امر يعني يراه ما تهزوش به، لان هذا سبب حتى يعني عمليات ابتزاز لبعض النساء، وسبب حتى عملية طلاق وغيره. فتحسبوش الامر يعني بسيط، سبب خراب بيوت. فما يتسهلش الانسان في هذه، توقالوا في بعض الصلاة يعني ان هو لما تجي خاش يديره في طرف بلاستيكة والله ياخذوك باش ما تصورش. وعلى العموم مفروض يكون الامر ديانة يعني، وخاصة هذه مخالفات اخرى ايضا زي الخلاعة في اللبس، يكون لبس خليع يعني. بعض النساء يعني تلبس لبس ما هوش محتشم وفي عري وغيره لعورة المرأة امام النساء. ما ينبغيش يعني للإنسان أن يؤذي غيره بمثل هذا. إذا قضية هي قضية الصلاة مش في قلنا احنا في حداتها، وإنما هو فيما يفعل في المناسبات، فيما يفعل من ما فيه مخالفات شرعية يسموا فيه المنظومة أيضا. المنظومة هذه كلها غنية، هو الغنية الفنانين والفنانات هذول المشهورين اللي يغنوا في الحب ويغنوا في الغرام ويغنوا في الهيام ويغنوا في العلاقات ويغنوا كلام مكشوف فهذا كله طبعا محرم شرعا، لا يجوز، ولا يجوز يعني لا يستعمل في صالة، ولا يستعمل في يعني حتى في العرس لو كان حتى في البيت. عندنا بعض التقاليد حتى هي يعني فيها مخالفات شرعية، سواء كان من حيث العقيدة أو كان من حيث يعني مخالفات أخرى، زي تو مثلا يسموها ليلة النجمة ويجيبوا العروسة ويغطوا لها وجهها ويحطوا قدامها مرايا وموس في ذك وآهي النجمة وأشري للنجمة، هذه طقوس واضح أن فيها أصول، حتى هم كانوا يديروا فيها وهم ما عندهمش مقصد. ما أنت هنا بتدير شيء إما تعرف مقصده إما ما تعرفش، لكن هذا واضح أنه هو طقس قديم ولي علاقة بالنجوم والكواكب، والناس يعتقدوا إلى الآن للأسف الشديد، يقروا في الأبراج ويقروا في حظك ومش عارف شيني، وانت برج ايش وشن بيصير وشن كذا والكف وكذا وشن علاقة موس وواهي النجمة وأشر الموس النجمة ولودوها سبعة وردوها سبعة وحط كلام راه يخوف. هذا ما نبوش ان نحملوه على المحمل، احنا نقولوا عادة وخلاص، لا، هذا واضح ان فيه معنى التعبد، واضح فيه ان معنى يعني استعانة واضح، ولهذا الانسان ينتهي ما نديروش الاشياء هذية. هذه الأشياء لا نفعلها، ما احنا ما نعرفوهاش، قالوا لقينا جدودنا وخلاص ننتهوا، ما دام وصل للشك فيها ان هي ممكن تكون لها علاقة بالشرك ولها علاقة بالعبادة ولها علاقة، فهنا واجب على الإنسان ان ينتهي عنها. ايضا مما يحدث مخالفات هي قضية الدم، تجي العروسة ويذبحوا قدامها وتتخطى الدم، ولا يلبزوا لازم ينوشوا الدم، ولا ياخذوا الدم يملسوا به حاجة، هذا كله راه ليه علاقة بالشرك وليه علاقة يعني ما هوش أمر فيه تفاؤل، ما هوش أمر يحمل عليه معنى طيب، وخاصة أن الدم هذا دم نجس، والذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا وقضية التحرز، جيب الخماسة وجيب البخور وجيب القرين وجيب الواحد ودور سبعة ودور، أنا ما لا يمكن ان احنا نحملوه على محمل طيب، لا ما ينفعش. هذا يعني كلام يخالف الشريعة وفيه اعتقادات فاسد. زيد على ذلك ان احيانا قلنا ما يحدث من الاختلاطات ومن الان من العادات السيئة الان تو اللي يعملوا فيها للأسف الشديد، يجي يخش خو العروسة يقولوا بيدخلها، يخش بين النساء، أبوها بيدخلها، أخوها بيدخلها، ويخش في وسط النساء، هذا شيني هذا يعني كله يعني غير جائز. كيف يسمح لنفسه أنه هو يخش على النساء في زينتهن؟ ويحرج النساء وبعض الناس تنحرج من هذا، وفعلا عندهم الحق. لا يا عويلة غطوا روسكم، بيدخل أخته ولا بيدخل واحد، شو بيغطوا روسهم؟ ما جايين كل واحد يشبح وين حوا عبايته ولا وين شاربته ولا وين يقعد مساكين يتلبدوا من العمل هذا. اتقوا الله سبحانه وتعالى، انتهوا. هذا كلها أمور يعني غير جائزة، ولا يمكن نحن يعني نتساهل فيها، وإلا والله واحد يصبح يعني على مرحلة قريبة من الدياثة والعياذ بالله من هذه الأسباب اللي احنا كل حاجة معليش، كل حاجة سهلة، كل حاجة نحملها على محمل. طيب لين نلقوا روحنا يعني لين الفاس تقع في الراس والعياذ بالله. معنا اتصال، معنا الأخ سعد، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذه الجامعة. طيب هذا يوم مبارك شيخ،
0: بارك
2: الله فيك. وكثر الله من حسناتك يا شيخ. سؤالي عن تحية الإسلام يا شيخ.
0: نعم.
2: مرات في صدرية تلقى مرة يعني هتطلق على السلام عليكم.
0: نعم حاضر حاضر.
2: نعم سؤالي يا شيخ.
0: إيه سمعت يا سعد، حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر.
2: جزاك الله خير، آمين. كثر الله من حسناتك وباقي الحسنات من
0: جديد. آمين وإياكم. أيوة وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ عبد الله، قطع الاتصال. الأخ سعد بارك الله فيه يسأل عليه تحية الإسلام، السلام عليكم، هل احنا نطلقوها على المرأة أو لا؟ لا، المرأة ما تطلقش عليها السلام، وخاصة لما تكون المرأة صغيرة أو مالكش بها علاقة أو غيرها، فإنه لا يطلق عليها السلام. إذا كانت المرأة مثلا كبيرة أو كانت قريبة أو كانت ينتفي اللي هو يعني يمكن لو إنسان دخل على بيت مثلا وما فيش بس إنه يسلم عليهم بس المصافحة المقصود، وإنما يقول السلام عليكم. لكن المرأة في الشارع يعني تطلق عليها السلام، هذا يعني غير مطلوب. معنا الأخ مهند، تفضل يا مهند. وعليكم السلام.
3: السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يبارك فيك.
3: يومك طيب ان شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق
0: يا رب. اللهم امين واياكم.
3: بالله عندي استفسار يا شيخ ومش سؤال.
0: ايه تفضل.
3: بارك الله فيك. انت مبكري نسمع فيك طبعا كل حلقات تبع فيها مبكري، سمعتك كلمت عن الازمات اشرت ان هي متطورة وان هي مفتعلة. تمام. أهليك عليك مواطن وأنا طبعا مأمور من متبع ولي الأمر إما 12 شهر. تمام. وهذا الواقع يقول مدام أنا نعرف إن هي مفتعلة ونعرف إن من يتولى أمر هنا هو من مفتعل الأزمة هذه. أنا هذا لأنه بقعد ساكت ما تكلمش، هم بقعد يعني متحمل الحاجات المفتعلة اللي هي ضرت هنا وضرت أسرتي ضرت المجتمع بالكامل من قطاع التيار الكهربائي، من قطاع المياه، من ارتفاع الأسعار، من قصة المية هذه اللي زادت، قصة الناس، قصة البنزينة، هذه كلها أنا ضربت لي مشاكل نفسية حتى لأسرتي ولعائلتي ولجيراني وللأقارب ولكل الناس اللي ممكن في المحيط اللي أنا قاعد فيه. النفسية أنا تعبت وأنا أنا مأمور إني لين نسكت ونتحمل أخطاء غيري أو الحاجات المفتعلة بسبب سرعات سياسية ولا غل على المواطن ولا غل على نحن كبشر، نقعد أنا ساكت يا شيخ ما نتكلمش ولا نطلع ولا ندير أي شيء.
0: ما هذه هي لما نطلع شنو بنديرها؟ شنو بنديرها؟ يعني نمشي نولع القمم مثلا زي هاد الجماعة اللي يطلعوا مولعين ولعونا القمم؟ لا انا نحكيك ما هذه صورة، هذه احدى الصور اللي نحب نوصلها، يعني ان في من الناس يعني بسبب هذه الامور طلعوا وحرقوا وكذا. احنا عايشين كنا زادوا مضرة، زادوا الناس مضرة فوق مضرتهم، ما سد هو الضي هارب وما سد نو وما سد زادوا ولعوا بس الناس اللي مريض زاد نهلك وغيره. العموم وصلت يا مهند وحاضر تو نتكلم عنها.
3: انا عارف غلط بغلط يا
0: ما هي عارف لا فاهمك، انا فاهمك. انا
3: المفروض في ناس، المفروض في ناس زي مثلا حضرتكم انتم قدر افتاء ناس متعلمه وناس انتم من اللي تقودوا فينا وانتم اللي تعطوا فينا بالنصيحه والرشد، في مثلا ناس مسؤولين في دوله ثانيه قلبهم عن المواطن، يعني مش كلهم يقولوا ما ينفعوش، في ناس تنفع المفروض آدم يتحمل مسؤوليته زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته صح ولا
0: نعم
3: زي أنا مسؤول عن بيتي هذا اللي حدود شيء يعني أنا مسؤول عن بيتي ما عنديش حد مسؤول عن الثاني ممكن عن بيتي وصغاري وكذا أنا شرعا واجب علي أنا أحميهم لأنهم أوصل لهم حياة كريمة هم أهل بيتي المفروض ولي أمر اللي هو مسؤول عليه يوفر لي حياة كريمة لكن هو حاسس إنه ما وصلنيش وحاسس إنه هو بيسمع فيها كلمة مستعلة أكثر من مرة
0: هي مش هي مش من نحب نوصله لك يا مهند هو الامر مش المعنى مفتعل من الحكومه او مفتعل من ولي الامر بس لا مفتعل احيانا من احزاب احيانا من جماعات احيانا من اناس على مناصب وعندهم ولاءات لنظام القديم او لجهات اخرى وغيرها هذه كلها سيناريوهات موجوده يعني هذا المقصد يعني
3: ايه فهمت عليك يا شيخ هي مش من جهه معينه لكن في الجهات قلت لك انا حرب سياسيه
0: وانضروا فيها الناس العامه الناس يعني ما لهمش علاقه بالموضوع
3: ايوه اللي من المضر فيها منضر فيها احنا عندنا علاقه بالسياسه عندنا علاقه باحزاب عندنا علاقه بشيء احنا همنا ليبيا وحملنا وصبرنا اكثر من 15 سنه وقفنا في توضير حملنا من قطاع الكهرباء حملنا كذا لكن البواسر اللي انت توفيها مثلا يا شيخ انا انت مسؤول عليها انت كما اذا مسؤول ما ردش منك تخطيط للمستقبل ما ردش منك إدارة سليمة تخطط لخطة مستقبلية لقدام انا تحملت سنين ومستعد تحملك حتى 3-4 سنين تانيات لكن اعطيني رؤية واضحة ليمتى بتنتهي ليمتى ليبيا تتوحد ليمتى ليبيا الناس ترتاح فيها اعطيني خطة مستقبلية وتلقى الناس كلها معاك لكن انا وكل شيء مبهم حياتي غضوة أنا مش عارف شيني هل غضوة بنلقى بنزينة هل غضوة ما نلقاش بنزينة هل غضوة بنلقى سيولة نقعد أنا نخمم في حياتي قعدنا ما فيش حد دار حاجة اللي راح
0: ماشي مهند ماشي أعطيناك مساحة بارك الله فيك وفكرتك وصلت فكرتك وصلت وإن شاء الله نزيد نعلق عليها حاضر نعم إيه بالنسبة للموضوع هذا تكلم فيه الأخ مهند بارك الله فيه ولو ليه علاقة يعني تكلمنا به على ما يحدث في بلادنا وخاصة يعني ما يحدث في ظل الأزمات والمشاكل هذه اللي صايرة عندنا مسألة يعني انقطاع الكهرباء الساعات الطوال أو انقطاع البنزين أو غلاء الأسعار والمعيشة و طبعا احنا قلنا ذكرنا ان هو يعني في الغالب ان هذه الاشياء يعني لما تجي تشوف بلد نفطي وعنده موارد والمليارات ما شاء الله تصب في البلاد فهنا لما تجي بتشوف تلقى يعني المفروض الازمات هذه تكون في بلد فقير هي طبعا في دول أخرى فيها الموضوع هذا صاير في الوقت هذا يعني زي تونس وزي الجزائر والمغرب وغيرها صاير الكلام هذا لكن أحيانا تقول هذا ما همش بلدان نفطية والله تجي في بلد فيه الفقر وغيره أو الحروب مقطعاتها زي السودان ونحوه الانقسام السياسي أيضا له دور في هذا الأمر اللي هم يعني متولين المناصب من الوزراء وغيره كل يعني احنا لا نستبعد شيئا ايضا مسألة الولاءات او مسألة الاتجاهات حتى السياسية ما سببته ايضا في هذا الامر كل هذه الاسباب اللي ذكرناها يزيد الطين بلة أن يأتي أناس من الشعب نفسه يستغل هذه الظروف لما تنقطع البنزينة يجوا جماعة اللي يتاجروا واللي يبيعوا واللي بجنسوا واللي يدسوا واللي يزيدوا في الطوابير وهذا موجود أيضا اللي نسموهم احنا مثلا اللي هم يقولوا والله ما نعرف كيف بنسميهم لكن نقول ان هم يسموا في نفسهم مكاتب خدمات مكاتب الخدمات هذه شي يديروا مثلا، هادو في الحقيقة هم مرتشين يتعاملوا بالرشوة، يتعاملوا بالأجرة، يتعاملوا بالوساطة بالمحسوبية، كلها بالفلوس، كلها بالفلوس. تبي مرتبك، تبي مستحقاتك، تبي جواز سفر، تبي كذا، يضيقوا على الناس، يضيقوا على الناس باش يعني يبقى كل شيء بالفلوس. لما انت تضيق عليهم في استخراج جواز السفر مثلا، نضرب على سبيل المثال، لما انت تضيق على الناس في استخراج جوازات السفر، فهنا بطبيعة الحال شيني اللي يبي جواز سفر وخاصة اللي عنده ضروري يقول او حتى بالفلوس، حتى بالفلوس تمشي يطلعوا لك وياخذ فلوس. هذا طبعا فيه افساد للمروءة وافساد للدمم ومال حرام اصلا، ويعانى في السحت والرشوة ونحو ذلك. تبي تعيين، يجيب تعيين ونعينوك ويعينوه ويجي تعيين وكل ذلك مقابل، والمقابل هذا حرام. عندك مستحقات في الدولة، عندك مستحقات في الدولة، تبي من الدولة فلوس، انت بالوضع العادي مفروض تمشي وتاخذ فلوسك، لا يضيقوا وما يمشوش المعاملات باش بحتالي يجي هذاك اللي عنده الواسطة وعنده القدرة انه يطلع الفلوس باش ياخذ. والقصة مش هيك والله، مبالغ كبيرة يجي يقول احنا تبيهم نعطينا النفس مثلا والله اعطينا كذا، هذا راهو مش ربما حد يقول الشيخ يقول في دعاوى هيك وخلاص، ومش هذا كل يوم نسأل فيه هذا الامر، مسألة اللي يبي مستحقات بيدفع فلوس، واللي قالوا له تبي نفرجولك على مرتبك تاخذ فلوس، هذا كل يوم كل يوم اسئلة، والناس ما هيش مدرقة. الامر واضح هذا، حتى اللي هو في وزارة ولا غيره ويقولوا لك بصريح العبارة، يقول لك احنا نعينوك لكن المرتب لو اللي نحن مثلا، والله تبي مستحقاتك بتعطي نسبة كذا، والله نشوفوا لك الافراجات وكذا، ولا نعيلوك في قطاعات، عينوا لك امك حناك بنتك اللي هو نعينوا لك وتاخذ مرتب ومن غير ما تجي للعمل. اذا احنا بنتكلم على المرتبات الوهميه الان اللي هي يتقاضوا في مرتبات دون عمل، ما يعرفوش حتى الخدمه، بل هو اللي يعني يكون الموظف في مدينه والعمل بتاعه في مدينه، يبدأ هو ساكن في مصراتة والعمل متاعها في الكفرة والله في سبها والله، كيف بيمشي العمل متاعها؟ ونازلات المرتبات وكل يوم ينزل وكل شهر ينزل المرتب، وأصبحنا يعني احنا في هذه المسائل اللي هي كثيرها في معصية لله سبحانه وتعالى، وفي خيانة للوطن، وفي استغلال لظروف الناس وحاجة الناس. المية اللي هي المية العادية هي يعني استغلت في المدة الماضية، استغلت استغلالا شائنا. فهذه الأمور اللي احنا نراها تحدث في المجتمع وانتشرت وأصبحت حتى أنها لا تنكر، أصبح الأمر كأنها أمر جائز، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أنها نسمي الأسماء بغير أسمائها. الآن الرشوة يسموا فيها عمولة، الآن أنت غرض تبي الآن يعني شوف، وإحنا بنتكلموا على الربا وعاقبة الربا، ونعرفوا أن إحنا هذه المعصية التي يعني جاء التحذير فيها في كتاب الله تعالى بالمحق والعياذ بالله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. احنا الان في ظل مثلا نقص السيولة، الان طلعت لنا معاملات ربوية، والناس يعني والعياذ بالله اعلنوا بهذه المعاملات المحرمة، وكأن الأمر جائز وكأن الأمر مباح. يعني ممكن لعلاش أي حد يقول لك للضرورة، هذا الباهي فيهم، هذا يقول لك أنا ما عنديش إلا أنني مضطر، معنى مقر هو لكن مضطر، لكن الناس تانين عادي، البطاقات، الفيزا، بيع الدولار، المتاجرة في الدولار، اشري الدولار بالكاش، بيعها بالحوالة، دسة وعاود وقصة، وهدف الإنسان إنه هو يجمع المال بس، ما يعرف مهم يجمع مال من حلال من حرام من هم يشبح فيها كلها فرصة وكلها وقت تجارة وكلها وقت مكسب ودس البنزينة وبيع البنزينة وتاجر في البنزينة ولا يعني يهمه إن كان حلالا أو إن كان حراما. هذه الأمور لما تنتشر في المجتمع بهذه الطريقة والناس لا تتوب ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنتهي عن فعل المحاضمات وما تبيش تصبر. البعض يعني في مجال للصبر جتنا أحيانا نقول إحنا يعني ظروف أقسى من هذه وإحنا عشناها مررنا بظروف أقسى من هذه في حقبة من الزمن والأمر يعني إما أن يكون بلاء وإما أن يكون ابتلاء وإما أنا ولكن هل حققنا ما طلبه الله منا سبحانه وتعالى عندما تحصل لنا هذه الأمور؟ ولهذا فواجب على كل إنسان أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الناس الذين يعني كلفوا بأمور هذه البلاد سواء كان في الأمور العظيمة وكانت حتى فيما يخدم الناس سواء كانت في الحكومة أو في الوزارات أو في المؤسسات أو في الشركات الشؤون العامة وهم على ولاية الناس فعليهم أن يعلموا أنهم على أمر خطير وأن أمانتهم عظيمة وأن رعيتهم ستحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى على تقصيرهم أو استغلالهم. والولي اللي يأتي يوم القيامة وهو غش لرعيته إنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق عليه ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فهذا الحديث وحده يعني يجب على المؤمن أن يضعه نصب عينيه وأنه ما دام قد تحمل مسؤولية هذا الأمر أو هذا الملف أو هذه الوزارة فعليه أن يبذل قصارى جهده في تحقيق ما يسعى إليه في هذه المؤسسة وهذه الشركة لصالح عامة المسلمين في هذه البلاد. وإلا قال ما نستطيعش فإنه يعتزل وينسحب ويستقيل. أما إن المسؤول يعني يستغل كل ما هو فيه نفع له من المرتب العالي ومن الميزات وبدل سيارة وبدل سفر وبدل كذا ويعني ما تنص به لوائح أنه لي الحق فيه ويأخذ كل هذا ويغش في يعني عمله يغش في خدمة الناس فلا شك أنه يدخل في الوعيد ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يشق عليه. وهذا لا شك أنه يعني أمر يجب على كل حصيف عاقل أن ينتبه إليه والله المستعان. معنا الأخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الغني.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: خير طيبة ليك ولكل المستمعين وكل من لي في علاقة براديو دالستان.
0: بارك الله فيك حاج محمد.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله مرفع علينا الغلاء والبلاء.
0: آمين.
4: مرفع علينا الغلاء والبلاء.
0: آمين.
4: والله دكتور عبد الغني يوم مباركني لما جاء الولد مشى السوق جاب كم شخضيرة 150 جنيه ماشيش حتى بورصة. تعرف الطفل بهارت 8 جنيه، الطفل بطاطا ب 8، خيار بعشرة مش عارفين والله انبهرتني والله انبهرت على الغلاء هذا اللي صار. تمنيت ما حضرتهاش والله الغلاء هذا اللي كنا لك ما كنت قرشين وتسجلوا شباب حرية وحاجات ثانية هذه ما بغاش تولي هذيك. لكن وين الغلاء هذا والله هذا والله ما نبغوش نشحوا للفاكهة اللي العنب ب 10 والتفاح ب 18 والموز مش عارف حسوها ب 18 هذا باش نشحونها والجبنة والواحد هذه الحاجات باش نشحونها. احنا غير نشحوا فل وطريف طماطم وفلفلة خضراء نديروا بها شرميلة ولا نديروا بها حاجة ولا رصة فل نديروا بها طبيخ تبصل له وحده وعليها تحيا وشوية كمون حوت ولا شوية حرارات ولا حاجة يعني الحمد لله. وبعدين حاجة ثانية دكتور حكيها والله في الفواتير هذه اللي تنتاج في الأسفار هذه الوحدة والله حتى الفواتير راهي والله راضي بشيء عالبة حاجة حقها فيه يجروها بيتين ليش لك يا راجل. هذا نقول لكم يا أولادي والشيخ لما يوصفش بالأمان لا يوصف بالإيمان.
0: أيوة.
4: والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاج محمد. والحاج محمد بارك الله فيه يعني عنده الحق. الآن يعني قصة غلاء الأسعار في المواد الغذائية وخاصة في الخضروات مش نقول الفواكه، فواكه نسيناها قال واحد فواكه احنا قال ما تمشوا حتى يا لها البصل البطاطا الحشية اللي بندروا بها غدانا اليومي. يعني الواجب يعني تحديد المشكلة والنظر في سبب ارتفاع هذه الأسعار بهذا الشكل. نعم يجب النظر في اللي هي وزارة الزراعة وزارة الاستيراد وزارة غيرها تنظر يعني لا تترك الأمر هكذا. ما سبب ارتفاع الأسعار إلى هذه الدرجة؟ تضاعف السعر أضعافا كثيرة. حاجة جنيه ولت ب 15 وحاجة زوجني ولت ب 20 ويعني احنا ما تكلموش قلنا في فواكه ولا غيرها رأى نتكلموا في اللي هو مهم للناس طماطم فلفل بطاطا بصل وصلت أسعار رهيبة جدا. يعني هل يعقل أن المسؤول على هذا يظن أن هذا الأمر طبيعي أمر عادي؟ هذا لا يدخل في ضروريات الناس، يدخل في حاجيات الناس. الناس بتموت في الغداء سلطة كيف بديلة؟ يعني سلطة زمان يقولوا لي ما عندهش سلطة هذا ما كنت فقير لا توعد بدي سلطة تبي 50-60 جنيه وهم يلقاهم مسكين هو منين يلقاهم منين يلقى سعرهم الفقير. كيف لا يعني ينظر في هذا الأمر؟ لا شك أن هذا الأمر يعني يجب الانتباه فيه ويجب التحقيق فيه ويجب النظر في السبب إلى هذا الغلاء. ثم الأخ محمد الحاج محمد بارك الله فيه نبه على أمر قال الغش في الفواتير. الغش في الفواتير هذا موجود وخاصة اللي هم في المصالح العامة اللي حطوه مندوب مشتريات اللي يحطوه مندوب مشتريات في جهة عامة طول حاجة جنيه يمشي لما يشري يقول له ديرها 10 ونقسم ولا اعطينا فاتورة بيضة ولا ما وهذا كله ربيع وهذا كله سحت وهذا كله فساد وهذا كله غش. فإذا ينتشر مش وهذا مش من فلاحة ومش من نشاطة يا ناس. في البعض يقول لك هذا فلان ناشط فلان فالح والله ما هو نشاطة ولا هو فلاحة هذا قلة رباية لان ما ربوش والديه على الحلال وما ربوش عليه انه يكون يعني ماكله طيب ومشربه طيب. يتعود على النهب يتعود على الاختلاس يتعود على السرقه يتعود على الغش يتعود على الكذب يتعود على التدليس. لما يحطوه في مكان زي هذا يخليه اللي يحطوه على مخزن يخنبه اللي يحطوه مشتريات يقلب الدنيا ويخنبه ورشوه وربيه والبعض اللي هم يقول لك رزق دولة رزق حلال. منين رزق حلال رزق الدولة؟ كيف رزق حلال؟ مال المسلمين وخزينة المسلمين حلال كيف هذه منين جبتها؟ اللي يعطوه سيارة يكسرها ما يخلي ما يدير فيها يقلبها لأنها مش سيارته ما طب ما يقفش لأنها مش سيارته ما يشبحلاش لا زيتها لا بنزينتها لا يلها بيها يبدأ يهبك بها مش حاسها لأنها مش سيارتها يقول قاعد سيارة الدولة رزق حلال رزق دولة. هذا كله راه ظن خاطئ وهذا كله فكر سيء وكله يعني يبين جهل الناس وفسادهم في كثير من الأمور. يعني كثير من المسائل تقتضي اللي هي الأمانة وتقتضي الحرص وتقتضي أنه هو يحافظ عليها مما يتبع الدولة، يعني حتى في المؤسسات وغيرها اللي تبي مفروض المحافظة. بعض أبنائنا للأسف الشديد في المدارس يمشوا يقعدوا يكسروا في المرش اللي مدارينا بالسعر الفلاني، ولا يكسروا في الأبواب، ولا يكسروا في المرفقات. شنو سبب هذا؟ ما سبب إن أبنائنا صغار يديروا هكي؟ ما هو إذا كان كل واحد ربى أبناء التربية الصحيحة ووراهم الحق والباطل وانتبه لهم، فتكون النتيجة طيبة، يطلعوا الجيل، يطلع جيل متربي وجيل محترم وجيل. فلما يكون في تقصير في التربية في البيت وتقصير في التربية في المدرسة والتربية في الشارع، وخلاص ما عاش فيه مني يعني ربي، خلاص تبقى حتى انت ماكش امن انك ماشي في الطريق، حتى انت مار بالطريق في الشارع على رجليك ماكش امن، بروحك مش امن، ما بالك معاك بنتك ولا معاك زوجتك ولا معاك طول يعني يعتدى عليك، يا اما بالتحرش يا اما بالمعاكسة يا اما. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايضا من الاسئلة الواردة الى تطبيق دار الافتاء الليبية، تقول هذه السائلة، ما هوش واضح، تقول هذه السائلة شو الحكم الاسبوع، هي الباين ان هي تقصد المناسبة الاسبوع، يعني مناسبة الاسبوع هي للمولود. الاسبوع هذا زي اي مناسبة اخرى، زي اي مناسبة اخرى، لو كان سلم من الحرام وما هو فيه مخالفات شرعية من المناسبات يعني اللي يحتفل بها، ما فيش مانع ان المولود يديروا له اسبوع ولا يديروا له حفلة ولا يجتمع الناس ولا يجيبوا الهدايا ولا لمات ولا غيره، هذا ما هوش ممنوع، هذا امر جائز، لكن الحذر من ان يختلط ب المخالفات الشرعية. هذا السائل أيضا يسأل ويقول ما حكم ما حكم المرافق لمرأتين في الحج، وهل يمكن ذلك؟ يا هذا السؤال يا أخي الكريم ما يوجهش لي نحن، هذا يوجه إلى لجنة الحل. وشين يسأل الأخ الكريم هنا؟ قال أنا يعني نبي نكون مرافق مثلا لزوجتي وأمي، هيك يقصد، كأنه يعني زوجته وأمه يمشوا بمرافق واحد اللي هو هيك اللي فهمت أنا من السؤال. يقول أنا نبي أمي بتحج وزوجتي بتحج، هل أنا نكون مرافق لهم الزوج؟ طبعا احنا ما لناش علاقة بمسألة الحج، لان هذا في لجنة مكلفة من الحكومة اسمها لجنة شؤون الحج، هم اللي يمكن يعني، وعندهم صفحة نظن حتى في الفيسبوك يمكن متابعتهم في هذا الموضوع، لان هذه مسألة يعني ادارية تنظيمية، ما هيش يعني أسئلة، هي إذا كان على مسألة المرافق المرافق، إذا كانت حجة الفرض، إذا كانت هي حجة الفرض يتحج حتى مع الرفقة الآمنة، لكن مش عارف هل هم سامحين بها مش سامحين بها في مسألة الحج، هذا الله أعلم. وبهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، سائلا المولى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدينا سواء السبيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
8: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
9: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
10: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
11: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: شيخنا الكريم نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
13: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك، تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش، نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه تمليك الشقة له فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
12: بارك الله فيك شيخ.
14: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحد منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
15: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة، أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فهم فمن كانت هذه حقيقته

0: برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته. إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليه أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلق؟ لا هو ذهب ولا هو فضة، بنادم هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: سؤال أول شيخ نسأله عليه، مكان صندوق الزكاة،
2: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخد من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم،
2: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
3: حتى أجنبية يعني،
2: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
2: باهي بإذن الله تعالى،
3: ترحمه
2: بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعيلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا

0: نيمة تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الـ4 شهور هذم 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هذم 3 شهور، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم، نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادة الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادة الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداتها زي تو مثلا محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوه ل 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداتها مش من أول الهلال هذا بنوفوه ل 30، لكن اللي بداتها بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور، سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا ل 28 يوم 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم. وبالتالي تم عدتها 12 جمادة الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي يونس.
2: شيخ عبد الرحمن شكرا. شيخ عبد الرحمن عندي كم سؤال. في سؤال طبعا سألتم المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
1: ما سمعتكش. سؤال شنو يا أخي يونس؟
2: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فضل لا حول
2: ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
1: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحة من كثر هذه كثر تفتح به الأبواب الرزق؟ لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
1: واضح إن شاء الله يا أخي.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: عفوا. عندنا سؤال يقول ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض الإنسان يبتلى به، يقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها، ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا يعني تفسير الأحلام أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات. والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها، إذا رأى أحدكم ما يسره حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شنو يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين وما يحكيها لحد ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يقعدش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول بنسأل عن الميراث. تقول عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد خدي حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة، يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وماذا به إنما يتمش القسمة متاع، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هيك، علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه والأخوات متزوجات وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقوله مثلا 3 أدوار، ويقولوا والله هم زوز ولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه. لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه معاش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث. ما يجوز، هذا حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها. والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر. بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجزلكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحب نمسي عليك ونمسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي. قصت علي امرأة. والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم توفت. عندي حتى أقاربي محامي وعند ناس قالوا لي راه أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم، النبي مبري دمتي أمام الله.
1: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
3: أنا سمحني عفوا، أنا فضلت الشيخ حبيت أني نتصل بك وتعطيني فتوى هل أنا نقدر نصيم 60 يوم.
1: أنت بشوي الحادث شن سجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
3: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
1: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
3: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا شيء يعني بشتد. الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
1: طبعًا
3: الله.
1: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
3: أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
1: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء
3: بالنسبة للمرور؟ ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
1: أيوة.
3: هذا لحد الآن. غضوة. نجيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير، لأن العيلة
1: نازلة. لازم تطلب. لا، لازم تطلب التقرير. أيوة. مرات عندك حتى نوع إسهام، مثلا يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
3: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة.
1: إيه ماشي.
3: والكل سامو في شيء. الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مهند. بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح
3: عمرك وحب يا شيخ.
1: سمعت وإياك بارك الله فيك. في حد معنا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي أولا والإخوة الذكور هذم اللي سأل عليهم الأخت هذا وغيرهم من ممن يعنيه الأمر. رأوا الإنسان لما يخرج من هذه الدنيا لن يأخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه أي حاجة، سيمضي إلى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه إلا عمله، العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة ومعدش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة، هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار وظهره معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، معاش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل مشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة ونستقبله قبل الاتصال. أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
1: يتفضل.
4: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا منعاود لك أنت.
1: تفضل.
4: احنا جينا للمسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشهد الأخير، أنا حسيت أن التشهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم من الشيخ، صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي ألم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا على المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف إحنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي معنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
1: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
4: أنا فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
1: ربي يتقبل إن شاء الله.
4: هذه واجهتني.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. إن شاء الله. بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحت؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، نبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو، اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو برده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط، هذا ما في شي باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راهو أنت قداش بنبيعها بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعها بخمسة دينار بتعطيني فيه دينار، فأنا نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشرها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني 40 ولا 50 قطعة هذه بنشرها منك بمبلغ كذا، سجل عليا تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 20-50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس، كان قال قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي بيع منفصل. أما من الأول يقول أخوذ 40-50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول أخوذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول أخوذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصه البضاعه المحميه. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعه اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجره متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعه وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو دفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعه بترد لا نقصت منها بتعوض، هذا كله ما يمشيش غلط إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعده نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم.
1: أمة الله تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت عندي سؤالين.
1: الأول
5: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية اللي فرست مول اسمه،
1: سؤالك شن هو؟
5: تابع الدعوة الإسلامية.
1: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك
5: شن؟ ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه، هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء، بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يعني العيلة حد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضها.
1: تقصدي ان النساء في حجره منفصله ويصلوا خلف الرجال؟
5: اي مع بالميكروفون يعني،
1: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكره؟
5: لا لا لا لا لا مفصوله تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: لو مثلا ما فيش اذاعه ويرفع الامام او المامومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
5: لا لا لا ما ظنيش ينسمع.
1: ان شاء الله تسمعي الاجابه. هذا الاول. باهي الثاني.
5: باهي السؤال الثاني بالنسبه للحج، اللي بيحج عن طريق الدوله، يعني هل جائز ولا لا؟
1: واضح
5: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفه شنو. وبعدين في بعض الاخوه عندهم في النواب طبعا معرفه فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا ام لا؟
1: واضح ان شاء الله.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: علاء، الاخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الاخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وانا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخدانه، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش. لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد، ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8 جنيه و36 و26 ولا كذا، وبعدين نمشوا وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء، ما تديرش في أي عمل. فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر، بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا، وصرفت الدولار وبعدين رديت للفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
6: علي يا شيخ.
1: أيوة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: يا عرو.
1: تفضل يا أخ أحمد.
6: يا شيخ نصلك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى سب فيه واحد وراه سبح له، هو كان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سجود سهو.
1: أمتى سجد السجود؟
6: سجد قبل السلام.
1: قبل؟
6: نعم.
1: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
6: هي ما هيش ناقص الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
1: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
6: هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو لنا، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
1: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
6: سجدوا بالكامل يعني.
1: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخص يبي مني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. أنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقول الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح، لا ما فيش ربح منه. والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة يصح السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدده، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدا له أن يسدد الدين ولا بدا له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الله وبياك يا شيخ.
1: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
7: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
1: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
7: شكرا.
1: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، و الذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر، وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ نصل عند الجمعية.
1: نعم.
8: جمعية شو الحكمة؟
1: واضح. عندك سؤال ثاني؟
8: لا تمام بارك الله.
1: وفيك إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول هل ثبت فيها شيء؟ لا هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول الله سبحانه كافيني حسبي، الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله لا من وين جبت الكلام هذا، كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا كلام مستقيم وصحيح فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول أخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم، تبي تصيم 60 يوم. والصوم مش معناها إثم، راه ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقوله فيه اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80-100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول له لا والله أنت زايد صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، وكان قالوا له لا أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي وقال يعني هم يصلوا في الظهر ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأنني محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاء، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة، الجماعة الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين. فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كان يكفروا في الناس ويضلوا فيه. هذا الشرعي بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا، فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات. علاش؟ لأن ما عادش فيه طعن في الإمام، لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا، وبالتالي تقول لي أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج، زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشندار مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا تورا من زي تورا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة، كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة أو دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم، لا هذا ما يصحش، ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة، الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري، فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظم الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش، هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام، وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين، إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا أما يشوفوا الإمام يا أما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحث الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة، الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عفانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل، هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء، ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات. لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب، لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبله معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة ب يعني إدارة المال سيسأل الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقولك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين للشهداء للجرحى كلهم يدير لهم حصص لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقوله جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة هذه للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عنداش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرعه وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو لا يسجد بعد السلام، ما يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقوله هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن إحنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد. يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني سلفني الشهر هذا 1000 يعني نسلفك شهر جاي 1000 أو نسلفك شهر هذا 1000 بشرط تسلفني الشهر الجاي 1000 وهكذا. فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون. ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى. لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة. والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه، أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة. زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه، وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة. ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل. هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قالك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف وأني بنسافر ولا خايف عليهم.

0: أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي في ذيك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
1: نعم.
0: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول. يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد وش مياه.

0: مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر،
4: أبو طهر، يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام،
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
4: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر نلومهم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية. حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسرع المعتدة، يعني
5: المعتدة
1: انطلق
5: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
1: إيه؟
5: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
2: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود.
0: في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود، جعل المؤلف هذه العبارة عنواناً لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل. فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة والشروع في حسابهم والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم.
1: قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
0: افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معان. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا يفهم من هذه الآية أن المشار إليه بدلوك الشمس ثلاثة أوقات من الصلوات، هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى إلى غسق الليل، وهو المدى والمنتهى الذي ينتهي إليه الدلوك. والمراد به اختلاط ضوء النهار بظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة.
1: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه.
0: أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مطلع هذا الفصل، مما كتب إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم.
1: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي.
0: سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة. ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه.
1: حدثنا أبو محمد الأصيلي.
0: أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة، في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى.
1: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال.
0: أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري. وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري، وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني.
1: نعم. حدثنا محمد بن يوسف.
0: محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 230 للهجرة.
1: قال حدثنا محمد بن إسماعيل
0: هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200. أشهر من أن يعرف به. نعم.
1: قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
0: إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان أهو مصروف أم غير مصروف، بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف. فوزنه عند بعضهم فعال، مشتق من أبانا وهو مصروف. والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم.
1: حدثنا أبو الأحوص.
0: أبو الأحوص هو سلام بن سليم، إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة.
1: عن آدم بن علي.
0: آدم بن علي ثقة تابعي، يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
1: قال سمعت ابن عمر يقول.
0: يقول جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم.
1: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا.
0: جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جات. نعم.
1: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا.
0: تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم.
1: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
0: في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره.
1: وعن أبي هريرة.
0: حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه، ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم.
1: وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة.
0: واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم.
1: وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم.
0: كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله، رجال أحمد في هذه الرواية، هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم.

0: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده.
1: حديث ابن عمر هذا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم.
0: وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم
1: حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني
0: أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون ونحوه عن كعب والحسن.
1: يغبطه الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة للمنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
0: وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه.
1: هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
0: وعن ابن مسعود قال
1: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود. قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث
1: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه
1: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم.
0: عنه صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين. نعم، هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين، وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه مع ما اقترفوه من الآثام والمخالفات.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه.
1: هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595. وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة.
0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت:
1: أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان، من السابقات إلى الإسلام. أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة ب8 سنين، ولكنها كانت سباقة الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42. وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام، لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته، باعتبارها ابنته، يريد أن تقوم موقفا، أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية، ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
1: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين. فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين، ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله، وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون أين ربكم لينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، ويوحد صفوفنا، ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: عقل
1: وقال حذيفة رضي الله عنه
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة وكان قد قتل نفسا في مكة ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به وجاءه في مكة وولد له حذيفة وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير طاعن في السن فقتله خطأ بعض المسلمين فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين إلى حذيفة ولكن البطولة حينما يأبى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الدية ويتصدق بها على فقراء المسلمين ثم إنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين فيأبى أن يسميهم له ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله هل أنا منهم؟ يقول لا لست منهم ويسأله أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول نعم ولا يسميه له ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به يختلف معه ويترك العمل فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه لظنه أن الميت كان منافقا وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36 نعم
1: وقال حذيفة يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر
2: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم فهم في هذا الجمع الكبير نعم
1: وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد
2: عراة في هذا الجمع لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة أيكون رجالا ونساء هكذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا أحد منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الحديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم.
1: فيقول: لبيك وسعديك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه: لبيك وسعديك. ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا إجابات. حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له. وسعديك من سعد، المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك، إسعادا إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال: كوحد لبي ودوالي سعدي، وشد إيلاء يدي للبي. يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا تضاف إلى الضمير، ولكنها بلفظ المفرد وحدة. أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك، فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك: وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته.
1: والخير في يديك والشر ليس إليك.
2: الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه، يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب، لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم.
1: والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك.
2: عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية فيقول في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا.
1: ولك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فيقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود.
2: هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في المناهل مناهل الصفا بتعريف

0: رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله ليزيد الفقير.
0: يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب، ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر، ليس نسبة إلى الفقر، وإنما نسبة إلى فقار الظهر، أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري. وواحدته فقارة في العربية، أو فقرة بفتح القاف، أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء. فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال الشراح: قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، رقية وأم كلثوم، ورابطة الخلافة أو منزلة الخلافة، ومنزلة الصحبة، ومنزلة المصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة الخلافة، ومنزلة جمع القرآن كما هو الظاهر. فالتعبير بالفقار والفقرة والفقر والفقرة عندنا في العربية اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة، من أن قتلت عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع. فنقول في الشيء المهم، في الشيء المهم من شيء ما، إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول.
3: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي